0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم
2: بسم الله الرحمن

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، لنستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. ونشرع معكم في قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حيث كنا قد ذكرنا أن هذه الآية فيها 15 مسألة من مسائل الأحكام، وفحوى هذه المسألة يتصل بحكم من غص بلقمة، فهل يجوز له شرب الخمر إذا لم يكن غيره أمامه؟ وقد قيل في ذلك بأنه لا يسيغها لأنها حالة ضرورة، وقال ابن حبيب: يسيغها لأنها حالة ضرورة. وقال العلماء: إن من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل دخل النار إلا أن يعفو الله تعالى عنه. والصحيح أنه سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فرفعت الضرورة التحريم، ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين. فأما الوجه الأول فهو حملا على هذا الدليل من أنه محرم لإباحته الضرورة كالميتة، وأما الوجه الثاني فهو أن من يقول إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده

إلا عطش ولا تدفع عنه شبع، فإن صح ما ذكره كانت حراما، وإن لم يصح وهو الظاهر أحبتنا المستمعين أباحتها الضرورة كسائر المحرمات. أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، أما فيما بيننا فإن شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددنا ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى. أما المسألة الثانية عشرة في هذه الآية الكريمة التي حصر المولى عز وجل فيها المحرمات، فهي في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، وفيها أقوال نخبتها اثنان، فأما الأول فهو أن الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر، إلا أنه خصها هنا بطالب الشر، ومن طالب الشر الخارج على الإمام المفارق للجماعة، وهو المراد بقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى، والعادي هو المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، وخصها هنا بقاطع السبيل، وقد قاله مجاهد وابن جبير. أما القول الثاني فهو أن الباغي هو آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي آكلها مع وجود غيرها، وقد قال بذلك جماعة منهم قتادة والحسن وعكرمة. وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، فلما أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر تعين له معنى غير معنى الآخر، وذلك لئلا يكون تكرارا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن الكريم. والأصح والحالة هذه أن معناه غير طالب شرا ولا متجاوزا حدا، فأما قوله غير طالب شرا فيدخل تحته من خرج على الإمام وقاطع الطريق وما في معناه، وأما غير متجاوز حدا فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار، ويحتمل أن تدخل تحته على قدر الشبع كما قال قتادة وغيره، ولكن مع الندور لا مع التمادي، فإن أبا عبيدة وأصحابه قد أكلوا حتى شبعوا مما اعتقدوا أنه ميتة، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، لكن وجه الحجة أنهم لما أخبروه بحالهم جوز لهم أكله شبعا وتضلعا مع اعتقادهم لضرورتهم. أما المسألة الثالثة عشرة في هذه الآية فهي أنه لأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر، وقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها لا تباح له بحال، وذلك لأن الله تعالى أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل، وعجبا مما يبيح ذلك له مع التمادي على المعصية، وليس من الظن أن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. وبالنسبة للمسألة الرابعة عشرة فهي تتعلق بما إذا وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا وصيدا حرميا أو صيدا وهو محرم، فلذلك صورتان، فأما الأول فهو أن الحلال يجدها والثاني الحرام، فإن وجد ميتة وخمرا قال ابن القاسم يأكل الميتة حلالا بيقين والخمر محتملة النظر، وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة، وهو قول لابن وهب، فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز، وهو قول لابن حبيب، فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة، ولو وجد ميتة وخنزيرا فقد قال علماء المالكية

كأنه يأكل الميتة، فإن وجد لحم بني آدم والميتة أكل الميتة فإنها حلال في حال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، ولا يؤكل ابن آدم ولو مات، وهو قول لعلماء المالكية. أما الشافعي فقال في هذه المسألة بأنه يأكل لحم ابن آدم. أما الصورة الثانية فهو إذا وجد المحرم صيدا وميتة، وقد قرر العلماء في ذلك بأنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة، وذلك لأنها تحل حية والخنزير لا يحل، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، وذلك كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية فوطئ الأجنبية، وذلك لأنها تحل له بحال. وإذا وجد ميتة وخمرا فقد تقدم فيما بيناه، وإذا وجد ميتة ومال غير فإنه إن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير ولم يحل له أكل الميتة، وإن لم يأمن أكل الميتة وأبنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من أمنه إذا كان في الجرن. والصحيح عند ابن العربي ألا يؤكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، وإذا وجد المحرم صيدا وميتة أكل الصيد لأن تحريمه مؤقت، فهو أخف وتقبل فيه الفدية في حال الاختيار لا للاضطرار، ولا فدية لأكل الميتة. أما المسألة الخامسة عشرة في هذه الآية وهي المسألة الأخيرة فيها، فهي أنه إذا احتاج المسلم إلى التداوي بالميتة فإنه لا يخلو أن يحتاج استعمالها قائمة بعينها أو أن يستعملها محرقة، فإن تغيرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة، وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية من رواية مالك وهو ضرب من الأدوية يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي حتى يغسله، وهو المرتك. وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون بأنه لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير. والصحيح عند ابن العربي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، وذلك لأنه عوض من حلال، ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض، وحتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها، كما لا يجوز التداوي بها لوجود العوض، ولو أحرقت لبقيت نجسة، وذلك لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ قال ليست بدواء ولكنها داء. ونظرا إلى أنه قد استفاض بنا القول في الآية التي تحصر المحرمات بالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما يتصل بالاضطرار دون البغي والتعدي، فنشرع بمشيئة الله تعالى مع آية جديدة من آيات الأحكام، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim Ad-Du'afai Wal Fuqara Wal Ghurabai Wal Masakin, أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين وأبداننا أبدان المطيعين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأرواحنا أرواح المحبين وسرورنا سرور العارفين وأبصارنا أبصار الناظرين وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله من مهمات الدارين واصرف عنا شر المنزلين واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه. وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا أرحم

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، تناولنا كيف أن الله سبحانه وتعالى بعث موسى إلى فرعون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختار موسى يوم أن سار بأهله من مدين بعد أن تزوج من بنت شعيب عليه الصلاة والسلام، ثم آنس من جانب الطور نارا، ثم جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى حيث أرسله الله تعالى إلى فرعون، واختار معه هارون عليه الصلاة والسلام ليكون من أنبياء الله تعالى قد أرسلوا إلى فرعون، حتى جرى حوار فيما بين فرعون وموسى. فبعد أن بين موسى لفرعون عندما جاء، فقال له إني رسول رب العالمين، وذاك بأمر من الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث القرآن الكريم بهذه الرسالة من خلال كتابنا العزيز الذي يذكر الآية القرآنية الكريمة بقول الله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفعلا من خلال هذا الأمر الإلهي إلى موسى وهارون أن يأتيا إلى فرعون وأن يخبراه بهذا الخبر، وأن رسالة الله قد جاءت لهما، وأنهما من الله تعالى. وإذا بفرعون يقول لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ فقال موسى ما أخبرنا الله تعالى به، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى ربنا تعالى كل شيء من الأنفس البشرية وغيرها صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به فسواه بها، فأعطى العين مثلا الهيئة التي تطابق الإبصار، وأعطى الأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وهكذا في كل جسد الإنسان وفي كل المخلوقات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم إن الله تعالى عرف مخلوقه من الإنسان والحيوان كيف يرتفق بما أعطاه ووهبه ربه، وكيف يتوصل إلى ما ينفعه ويحتاجه. أعطى كل شيء خلقه. وأيضا تدل هذه الآية على أن معناها أعطى كل شيء زوجه من جنسه، كما يقول البعض من أهل التفسير. وخلاصة القول أيها الإخوة في مثل هذه الآية إن الله تعالى أعطى كل موجود من مخلوقاته الصورة والهيئة الخاصة به والمناسبة له، وأكمل الله تعالى ذلك كله وأتقنه إتقانا، ثم هدى ويسر

لكل شيء لما يتوصل به إلى منافعه ومرافقه. عند ذلك سمع فرعون الجواب من موسى حينما قال فرعون: ومن ربكما يا موسى؟ قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم بعد ذلك سأله سؤال آخر فقال فرعون ما قصه لنا القرآن الكريم، قال: فما بال القرون الأولى؟ وإن فرعون هنا أيها الإخوة والأخوات لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله تعالى، فما بالهم إذا كان الأمر كذلك، لم يعبدوا ربك يا موسى بل عبدوا غيره. فأجابه موسى قال: علمها عند ربي، يعني هذه قضية لست مسؤولا عنها. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أي هم وإن لم يعبدوا الله فإن علمهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم، فإن أعمالهم محصية عليهم، أحصى كل شيء في كتاب الله، فإنه لا يضل ربي ولا ينسى، فلا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا، فعلمه تعالى محيط بكل شيء، أحصى كل شيء عددا. ثم قال موسى لفرعون مبينا له بعض ما وصف به ربه الذي سأل فرعون عنه وهو يتحدث عن الله، موسى قال له عن الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والمعنى هو الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها، وجعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا من مختلف النباتات من الزروع والثمار، وإن في ذلك لآيات وحجج واضحات وبراهين لذوي العقول السليمة المستقيمة التي تدل على أن لا إله إلا الله وأن لا رب سواه، الذي خلقكم من الأرض لأن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفي الأرض معادكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا كان يذكر موسى لفرعون. وهنا جاءت المناقشات واشتدت فيما بين فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام، فأخذ فرعون يذكر موسى بماضيه وبما فعله. فكان من جملة محاورة فرعون لموسى أن يذكره بنشأته وبتربيته وبقتله للقبطي من قوم فرعون. والله تعالى يحكي لنا هذه الحكاية بقوله سبحانه، يحكي قصة فرعون: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. والمعنى قال فرعون لموسى: أنت الذي ربيناه في بيتنا وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعل التي كنت قد قتلت ذلك القبطي، قتلت منا رجلا وبهذا كنت من الكافرين الجاحدين لنعمتنا عليك. فماذا أجاب موسى؟ ذكر مولانا جل شأنه الآية القرآنية الكريمة وهي تحكي جواب موسى بقوله تعالى: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والمعنى قال موسى لفرعون: فعلتها حينئذ وأنا من الجاهلين، نعم قتلت نفس وضربته ووكسته لكني لست قاصدا القتل، لكن هذه الوكسة والضربة قضت عليه ففرت منكم، خفت منكم، خفت أن تقتلوني على هذا القتل الخطأ، وأنا قتلته خطأ غير متعمد، فنجاني الله منكم وزادني إنعاما فوهب لي حكما ونبوة وجعلني من المرسلين.

0: تلين لإبطال دعواك الربوبية، أنت تقول أنت رب الناس رب العالمين، والله تعالى هو الرب المعبود الحق، ودعوتك أي أدعوك أنت وقومك إلى عبادة الله وحده سبحانه. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم جميعا في أعمالك، فهل يفي إحسانك إلي وأنا رجل واحد منهم من بني إسرائيل بما أسأت إلى مجموعهم إلى كل بني إسرائيل؟ ليس ما ذكرته من إحسانك لي شيئا بالنسبة إلى ما فعلته أنت بهؤلاء القوم وهم قومي. لكن فرعون بقي معاندا حتى ادعى لنفسه الألوهية، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يبصرنا وإياكم بالحق، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: العربية
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المؤمنون.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمل

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى

0: الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أبصرت فناناً واقفاً عند حدود الموج، كان يحمل ألوانه وفرشاته، يتأمل تدفق الموج وينتظر. واقتربت منه الطفلة تسأله: ماذا تنتظر على الشاطئ في وحدتك؟ وضاع صوت الطفلة من غير أن يأتيها الجواب. وحين أقبل المساء عاد الفنان إلى داره ومعه لوحة رائعة، قدمها للطفلة الصغيرة قائلا: إنها الموجة السابعة، أمسكت بها بعد طول انتظار، وإنها أجمل أمواج البحر.

هل يستطيع الوجه البشري أن يتحول إلى منارة تطرح السؤال؟ ويأتي الجواب: ذلك ممكن وقد أبصرته بعيني، إنه وجه متصوف نذر نفسه لخدمة الله والناس لتخفيف آلام المتألمين، وهو حين ينظر إليك تشعر أن عينيه تتخطاك إلى أبعد من الوجود، وأنهما تتألقان بوهج العطاء وأشعة المحبة، وتدعوانك لترافقهما في رحلة بعيدة إلى صميم الأعماق.

تسألني بماذا تذكرني الشمس مع مطلع الصباح؟ ولماذا أخرج لأرحب بها؟ لو تدري يا صديقي كم تتغلغل الحياة في كياني في لحظات الصباح، وكيف تصبح الشمس الجسر الذي يصلني بالكون، وشروقها وغروبها بالنسبة إلي هو مناسبة أنتقل عبرها لأزور الكون وأكتشف ما فيه من أسرار.

لو تظل طفلتي صغيرة فتبقى عصفورتي المدللة، تأكل المحبة من عيني، وتظل يدي تحميها من صدمات المستقبل. آه لو تبقى صغيرة، غير أن قانون الحياة لا يسمعنا، وليس بمقدورنا أن نكون لأطفالنا أكثر من منارة على طريق الحياة.

قال طائر النورس لرفيقه: ثلاثة أمور تقصر عمر النورس يا صاحبي. الخوف والضجر والغضب،

0: فإذا تعلم النورس باكراً كيف يتخلص منها يعيش حياة هانئة سعيدة.
1: كم ينطبق هذا الكلام على الإنسان، على حياته المحفوفة بالخوف والمغلفة بضجر الأيام، وكم هو جدير أن يصغي الإنسان إلى نصيحة النورس.

تريك الزهور بعطورها، يندفع إليك شذاها من زوايا مجهولة. ومهما حاولت أن تخبئ الزهرة العطرة وتبعدها عن الأنظار، فليس باستطاعتك أن تمنع الشذا من أن يفوح وينتقل مع الرياح ويسافر معها في كل اتجاه. ومثلما للزهرة شذاها، كذلك يضوع من الإنسان عطر الفكر والروح وينتشر حوله أو ينتقل مع تحرك خطاه.

ألمح في عينيك يا صديقي قلقا وحيرة. أنت دائما هكذا تقفز فوق سطح الأشياء ولا تقف لحظات لتغرس جذورك، لتقيم علاقة طيبة مع الأرض والناس. وإنك تقفز فوق اللحظات الحاضرة لترتمي في أحضان المستقبل، المستقبل الذي لا يلبث بدوره أن يتحول إلى حاضر تقفز فوقه. مهلا يا صديقي، وحاول أن تعيش حاضرك لتكون سعيدا في مستقبلك.

0: أصغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
2: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام

0: بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويرعى الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبيل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. شهد سمو العميد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي حفل تخريج الدفعة الثانية من معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة بين الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف وأولياء الأمور.
0: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الصحي.
1: جاء ذلك لدى اطلاعي معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة التي عدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مقر الهيئة. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية لرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وأشار سعادته إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعد نموذجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمنتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ضمن زيارتهم الميدانية إلى وزارة النفط والبيئة، حيث اطلعوا على اختصاصات الوزارة وأبرز برامجها ومشروعاتها ومبادراتها في قطاعي النفط والبيئة، تأكيدا على الاهتمام الحكومي بتفعيل الأمر الملكي السامي بأن يكون العام 2026 عام عيسى الكبير، وفي إطار مبادرات وبرامج واجتماعات لجنة إحياء عام عيسى الكبير برئاسة معالي وزير الداخلية، قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض ومسابقة عام عيسى الكبير الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030.

0: كما قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض مخرجات مدينة شباب 2030 للاطلاع على حصيلة ما قدمته المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية.
1: وبعد أيام حفلة بالإبداع والابتكار أسدل الستار على فعاليات النسخة 15 لمدينة شباب 2030 بتكريم المشاركين المتميزين من الشباب والناشئة في برامج المدينة المختلفة.
0: مدينة شباب 2030 طرحت على مدار 6 أسابيع برامج متنوعة ومتقدمة قدمت من خلالها تجارب متميزة للمشاركين لتغدو محطة صناعة واستثمار في أجيال الغد. ترأس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين للعام 2026 بعد إعادة تشكيلها بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. فاز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026.
1: ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كأحد أبرز الوجهات الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة. في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين في المحافل القرآنية الدولية، حقق الحافظ بدر سائد مشعل ممثل مملكة البحرين المركز الثالث في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك في الفرع الثاني المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. كما حققت أمة الرحمن بديع ممثلة مملكة البحرين المركز الثاني في فرع ذاته ضمن منافسات القسم النسائي، وشهدت المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف أنحاء العالم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: معالم
1: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات

0: الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
1: معالم من البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.
1: لاح في ذكريات صحارينا وغاب ولم يطلع

لاح في شجر النخيل والدروب القديمة، ولاح بين الضفيرة والضفيرة في جدائل شعر العذارة.

0: راح في ذكرياتنا الماضية، ولم يأتي بعد من وسط ليالينا الحالمة ليدخل في موكب طلوع الشمس.
1: وغاب القمر، غاب شاردا بين النجمة والنجمة،

0: الغابة وهو يبحث عن مأوى له لكي ينام ويرتاح، فلم يجد غيرك مأوى.
1: أيها البحر المائل إلى ترابنا، لا تخف، فسيطلع القمر منك، والشمس هذا الصباح ستشرق من خلف الحكاية.

أين تشردين أيتها الضفائر المجدولة تحت الشال المقصف؟ لا تدخلي بين الشظايا الناتئة من الجبين الوهاج، ولا تسلكي دالية إلا عبر الحاجب والحاجب، ولا تنامي إلا على الوسادة الوردية الضاحكة التي تبتسم للشمس المدلة من النافذة الخضراء، حيث هناك تهنأ كل استدارات الأرض وانحدارات النهر والوادي وطروحات الصحراء المسبوكة من رمل وماء. هناك يا حبيب ينام الوحي هانئا، ينام ورأسه لا يدور.

سمعت عنها حكاية أعجبتني. قالوا إنها حكاية الريح للنسيم وحكاية الزوابع الرملية لشجر النخيل.

وأعشاب البراري. قالوا إنها حكاية الرمل في الصحراء، لواحة في داخلها عين ماء صافية. حدثوني عنها. البحر قال لي: من هنا تبدأ حكاية السباق. قال للبحر أيضا: حكاية عروسك السمراء، حكاية الساقية حين تسبح للماء وللحبق، وحكاية السنابل للحقول، حكاية حبيبة السمراء، حكاية الغابة التي ما أن عانقتها حتى نهضت لتلامس الندى بكل الأوراق.

يا هذه الأشجار مري علي، فأوراق النخيل تفرحني وملمس الغصن الم

يا هذه الأشجار، أكملي عناقك الليلي مع النسيم. وأكملي فرحك حتى صياح الديك، حيث تشرقين مع الشمس وتنعمين برذاذ الندى الذي يسقط في قلبك مثل النوارس.

يا هذه الأشجار، أومئ لك أن تعالي إلي ولوحي للغيوم المتشحة بأحلام السماء، واكتبي لها رسالة مني حتى تستعجل عودة الرمال إلى شاطئ المدينة.

أمتع عيني بعروس من الشجر، وفي عيني أحجار مخضرة كثيرة. أطوف بعيني حتى يعرش الورق على نافذتي ويفتح مجالا لدخول الشمس.

حتى يرتفع الورد والأقحوان ليفتحا طريقا إلى جذور العشب لتنال دورها في الوصول إلى قبلة من شمس الصباح. وعلى العشب يتوجع العشاق وترتعش الأزاهير من اختلاج الورق، وأنا وعروس الشجر نختبئ خلف السر نتمتع بمنظر العناق الأزلي.

لا تركضي في المستحيل، فالأزهار تهتف مع الفجر تستقبل الشمس كل صباح. لا تركضي في الشمس يا عاشقتي، لأن الفجر جاء محمولا على دم الليل المذبوح في صدور الحالمين، والندى راح والحب في عناق طويل، ولم يترك مجالا لفراشة تأتي وتذهب في فضاء القمر. الندى والحب استفاقا مرة ثانية على العناق، والفراشة تبكي وتقترب منهما، ثم تعود إلى خبائها الخجول وترتدع وتبحث عن مكان تلجأ إليه.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: صحابتي صلي وسلم عليك يا

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغرام من الكافيين خلال اليوم، واللي يعادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. في حياة الإنسان، المحدد الأول والمقياس للنعمة اللي تحدثها علينا الأمور هي مدى استفادتنا من هذه الأمور ومدى حسن استخدامها. ومثل ما نعرف أن أغلب الأشياء في حياتنا تعتبر سلاح ذو حدين، ممكن أن نستفيد منها بشكل كبير وتسهل علينا حياتنا، وممكن أن هي تضرنا إذا أسأنا استخدامها.
3: ومن الأمور اللي تعتبر نعمة كبيرة في حياتنا اليوم إذا نظرنا لها من النظرة الإيجابية والحقيقية هي التطور التكنولوجي اللي نعيشه اليوم، والقرب اللي جمع كافة دول العالم في مكان واحد وفي وقت واحد. وطبعاً نقصد بالتطور التكنولوجي المرتبط تحديداً بالهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
2: تكنولوجيا الهواتف الذكية تعتبر نقلة كبيرة في تاريخ البشرية، وهي تراكم اختراعات وتجمعها كلها في جهاز محمول واحد يكون معاك وين ما تكون ويقرب لك المسافات البعيدة. تاريخياً يرجع الظهور الأول للهواتف الذكية سنة 1992، واللي كان الهدف منه إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني للشركات والمشاريع التجارية.
3: وفي عام 1996 طورت إحدى الشركات الهاتف الذكي بعدد من المميزات مثل لوحة المفاتيح وميموري كارد لحفظ البيانات. وفي عام 2000 ادخلت الكاميرا إلى الهواتف الذكية.
2: ظلت بعد ذلك تتداخل التصاميم وتتنافس الشركات على تقديم أفضل الهواتف والمميزات الجديدة بأن يجمع الهاتف الذكي حصيلة التطورات في جهاز واحد.
3: التطور التكنولوجي في الهواتف الذكية اليوم يعتبر أحد التسهيلات في حياة البشرية، ومن خلاله اليوم تقدر تقوم بجميع معاملاتك البنكية والطبية والمشاركة في مختلف الفعاليات والبرامج وكل شيء ممكن يخطر على بالك من خلال هالجهاز.
2: وتعتبر أهمية الأجهزة الذكية في تسهيل وتسريع إنجاز مختلف الأعمال، التواصل بسرعة وسهولة بين الأشخاص في العمل، سهولة إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية، معرفة مستجدات العالم، التسويق لمختلف المشاريع والأعمال، جني الكثير من المال من خلال الأعمال المتعلقة بالأجهزة الذكية مثل التصاميم الإلكترونية وتصميم المواقع وغيره.
3: أما بالنسبة للترفيه، فتعتبر الهواتف الذكية اليوم متنفس للعديد من الأشخاص من خلال مشاهدتهم لما يفضلون من برامج والألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب الإلكترونية، واللي تعتبر وسيلة مفضلة لدى الجميع لقتل الوقت الممل من اليوم.
2: إذن مستمعينا، التطور التكنولوجي في الهواتف الذكية يعتبر من أهم النعم الموجودة في حياتنا اليومية، واللي سهلت علينا العديد من الأمور واختصرت الوقت في الحصول على مختلف الخدمات.
3: الهواتف الذكية تعتبر سلاح ذو حدين، يجب أن لا تكون هي الوسيلة اللي تأخذنا من عالمنا الحقيقي، ولكن يجب استغلالها بشكل صحيح لتعود بالنفع على صاحبها.
2: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

ابتعد، خذ هداياك وأغانينا، حكاية من ورق، خذ سوالفنا وأمانينا، رسائل تختنق، خذ عطورك يا حبيبي، دافي أنفاسك، حضورك أمس انتهينا.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قاعدة الأفعال واللي تعلمناها في حياتنا الدراسية من العالم الفيزيائي نيوتن، واللي تقول كل فعل له ردة فعل. احنا نفهم من خلالها ان اي فعل نسويه نحصل على ردة فعل متساوية، وممكن احنا نختزل هالفكرة بجملة وايد معروفة: كما تدين تدان، سواء بالخير او بالشر.
2: سواء بالخير او بالشر.
1: لكل التحديات اللي تواجهها في حياتك، قاومها بردة فعل مطابقة لها بالقوة وحولها الى انجازات. تذكر ان تستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان التي أعيتك أم أخواتها، فعزفت عن لغة تجل صفاتها. ما أسهل اللغة التي استصعبتها، لو كنت تسمع ما يقول نحاتها. قال بعض الحكماء: لا تدفعن عملا عن وقته، فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر. ولست تطيق ازدحام الأعمال، لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. الإحسان إلى المريض بالعيادة من غير إطالة، وبالسؤال عن حاله من غير ملالة، وبمعالجته بالرقى الشرعية النافعة، ومداواته بالأدوية الناجعة، وبالرفق به في جميع أحواله.
0: ما خط القلم.
2: من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام، وتتنظف عن الآثام، وتنصف في الحكم، وتكف عن الظلم. رعاية الحرمة تدل على كرم الشيمة، والإقبال على ذوي المروءة يدل على شرف الهمة. هي الأيام يزجيها القضاء، ويصرعها بآيته الفناء. نعيد حسابها فينا ونحصي، وما للمرء في الغيب اجتلاء. فكم ذهبت بآمال وولت، وكم في طيها كان العناء.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أي سهمان
3: صور شعبية.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ومع أولى فقرات هذا اللقاء فقرة شاعر وقصيدة. الشاعر عبد الرحمن المعاودة شاعر معروف ولا يحتاج إلى المزيد من التعريف غير بعض التذكير، فهو صاحب باع طويل في الشعر والأدب، ومارس مهنة التعليم وافتتح مدرسة خاصة لنشر العلم أيام كان التعليم في بداية ظهوره في البحرين. أصدر الشاعر العديد من الدواوين، أولها كان في مطبعة عبد الله الزايد، أسماه ديوان المعاودة، وهو أول ديوان صدر للشاعر. ثم تبعه ديوان لسان الحال، صدر على ما أعتقد في الخمسينات، في بداية الخمسينات. كذلك له دواوين أخرى، منها دوحة البلابل، ويوجد له ديوان أعتقد أنه هو ديوان شامل لجميع ما نظمه تحت الطابع. ألف الشاعر العديد من المسرحيات المدرسية اللي مثلت على خشبة المسرح في المدارس في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي. والشاعر لا يزال وافر العطاء في الشعر الفصيح، ونرجو من الله أن يمده بالصحة وطول العمر، وليثري الأدب العربي عامة والأدب الخليجي والبحريني خاصة. المعروف عن الشاعر عبد الرحمن المعاودة نظمه للقصيدة الفصحى منذ بداية تعاطيه للشعر، ولكن القليل من الناس يعرفون أن عبد الرحمن المعاودة نظم قصائد نبطية. قصيدة واحدة على ما أعتقد نشرت في ديوان دوحة البلابل كان موجهها لوالده، ولكن له قصائد أخرى، منها قصيدة على شكل رسالة، ومنها هذه القصيدة اللي تذاع أو تنشر لأول مرة وموجهها للشاعر حسن بن صالح رويعي، وذلك في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤرخة في الثاني من صفر عام 1359 هجري، أي أنه مضى على هذه القصيدة قرابة 46 عام. يقول الشاعر عبد الرحمن بن جاسم المعاودة: ما شاقني إلا من الغيد رعبوب، أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب، ريح الخزامة حين يبدي شذاها. ما شاقني إلا من الغيد رعبوب، أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب، ريح الخزامة حين يبدي شذاها. له طلعة تحكي حسن ولد يعقوب، سبحان من شيها وخالق بهاها، أليف قلبي منية النفس محبوب، مع كل من أعطى لنفسه هواها. أليف قلبي منية النفس محبوب، مع كل من أعطى لنفسه هواها، ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب، يلذ لي ظلمه ولوه تناها. ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب، يلذ لي ظلمه ولوه تناها، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، وهواه لو نفس الشجي ما شفاها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها. ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها. يا أبو علي بري على الناس محجوب، يا أبو علي بري.

0: عن الناس محجوب أغن أكحل شمعة في دجاها دعذا وحدثني عن الفضل المصحوب بالخير في باني لنفسه علاها أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي على النفس الشجية أذاها دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب بالخير في باني لنفسه علاها أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي عن النفس الشجية أذاها يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب فاسمح عن الزلات أما تراها وارفع سلامي يا صحيبي المنسوب للفضل بر الدار حامي حماها الشيخ أبو سلمان بالمثل مضروب جوده وفضله شايعا في ملاها
1: محمد مبارك من صالح يقول لي صاحب اللي طرى ذكرى علي ومر تازي دموعي على صحن الخدود تمر يا صاح عود الوصل صوبي سريع ومر سويت لك في ظلام الليل برق هوي وبروق وجناك تشبه نيمتين بهوي ذكرتني يا فتى عصر مضى بالهوي هيهات ترجع ليال بالوصال تمر
2: حيد الظعن شد عني بغايتي ومناي لا ودعني ولا ريض أشوف مناي إن كان آخذ حذر وأدرك ليالي مناي وأتبع هل الجود وأترك من علي يخون ما دريت إنها مشيده والزمان يخون ليت المطاية تعقل والمشير يخون ويرد عصر الصبا صوبي وأشوف مناي
3: دمعي تحدر على وجناي ماياتي وبضامري تلعب الأفكار ماياتي في شف من خدها يعطيك ماياتي تضرب ابن الشاب في قاسي ضميري مضى عذاب حالي وهو جد المسير ومضى أواه يا ليت يرجع لي زمان المضى لا شك هيهات عصر فات ماياتي
4: شخص رأيته على درب الغرام مرار زول سحرني يبطح شوشتي أمرار لصاحب يوم لا يزال علي أمرار له وجنة زاهية شبه الورود أنوار ودته في حشا روحي تزيد أنواع ذبلن غصون الوارد يوم أنهن أنواع ودي بوصالة ولو صارت علي أمرار برمس بيان
5: يا الخل بهواك مرينا وسلمنا محبتك يا عديل الروح سلمنا الأمر بيدك وما بتقول سلمنا حفية ريولي وقطعت ألف جوز عال كلنا العيناك اللي في المودة عال والله لو كنت في قصر رفيع وعال لنخرفها وعدي فيك سلمنا

0: يا باهي الخد قل لي هالخدود منين صوبت قاسي ضميري والحلاه منين هبك سقمني وفيض بالغرام منين بحياة من نفلك بالحسن عن غيرك كم ارفع الصوت اشكي مشتكي غيرك ليش منزل بالحشي ما حل به غيرك لهفانا نبكي ودادك والرجوع منين.
1: أعزائي المشاهدين، كان هذا الموال للشاعر عبد الله خليل بوغمار، ويسرني أن أستضيفه هذا المساء لنتعرف على تجربته الشعرية. مساك الله بخير أخ عبد الله.
0: مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: الله طول عمرك
1: أخ عبد الله. ودي نسولف وياك الليلة عن الشعر، بداياتك من الشعر إلى الآن. أول شيء، أنت مواليد أي عام؟
0: 1954.
1: 1954. وبدايتك مع الشعر أي سنة؟
0: في 76 تقريبا،
1: سنة
0: 1976.
1: يعني الآن حوالي 8 سنين
0: تقريبا.
1: شنها أنواع الشعر اللي نظمته؟
0: والله نظمت الشعر النبطي، يعني واحد من الشعر الفصيح.
1: واحد يعني تجربة؟
0: بس تجربة واحدة.
1: وبعد؟
0: بس هذا ومواويل.
1: مواويل.
0: أغاني.
1: أغاني بعد.
0: نبطية وأغاني وطنية، فصحى نبطي.
1: طيب أنت شلون عرفت الشعر؟ شلون صارت عندك الملكة هذه؟
0: والله عرفت الشعر أول شيء كنت وأنا أيام البحر ندش مع الوالد.

0: كنا نسمع الموال ونترنم به وذي. فبعدين يعني استصغت به. بعدين من قراءات حق الكتب واطلاعات عليهم يعني حبيت ان انا انظم الشعر.
1: يعني من قرايتك واطلاعك ما في مثلا تاثير مثل اسري يعني مثلا احد شاعر
0: لا والله ما شيء
1: ما
0: عندنا
1: ما عندك ما يعني الشعر هو وراثه عندك
0: وراثه.
1: طيب من كثرة القراءة لا بد أنك تأثرت بشاعر معين خلال قراءاتك ومطالعاتك.
0: والله حقيقة تأثرت بعدة شعراء. نعم. قدامى اللي منهم محمد بن عبد الوهاب وعبد الله الفرج وعندك عبد الله بن خميس الشروقي في قصيدة سمعته وعندي شريط منها يعني.
1: أثرت
0: فيك. هاي أثرت يعني هذا اللي.
1: طيب احنا لو سألناك عن محفوظاتك من الشعر لغيرك من الشعراء هذا اللي يعني قريت لهم وحفظت منهم مثل هاي قصيدة الشروق تحفظ منها أبيات شيء؟
0: والله حقيقة ما حفظ منها أبيات بس
1: ولا لا. مطلعها تذكرها؟
0: والله مطلعها والله ما أتذكر.
1: ما تذكر.
0: ما تذكر.
1: طيب أنواع الشعر اللي نظمت على أغراض الشعر الشعرية إيش نظمت فيه؟
0: نظمت الشعر نبطي.
1: لا أقصد يعني أغراض يعني الغزل.
0: والله أكثر شيء في الغزل.
1: وبعد؟
0: وتقريبا بس أكثر شيء كله في الغزل وفي المدح.
1: نعم.
0: قصيدة واحدة لا غير.
1: وبعد؟ مناسبات وطنية.
0: في المناسبات الوطنية طبعا لازم نشارك ما دام احنا
1: لازم خبر الرثاء بعد قلت في الرثاء.
0: اي والله من زمان اتذكر واحدة
1: سمعت لك
0: في الرثاء. اتذكر واحدة في الرثاء صح؟
1: اي نعم. بس هذا اللي
0: بس هذا تقريبا اللي
1: ما دارت لك فكرة عن ديوان عن شيء تسويه إلى الآن؟
0: والله إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نقطع الحديث ونسمع منك قصيدة إذا سمع أو موال أو أي شيء.
0: والله أنا بنسمعكم قصيدة يعني هيك الحقيقة قصيدة تأثرت بها ونظمت على نفس قافة.
1: أي قصيدة هاي لمن؟
0: اللي هيك محمد بن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
1: نعم.
0: اللي يقول فيه شبعنا من عناه وارتوينا
1: ارتوينا وعند رسوم
0: عند رسوم منزلهم جينا.
1: نظمت أنت على هذا القصيدة؟
0: على نفس القصيدة ذي.
1: إيش قلت؟
0: أقول فيه هوينا في هواهم واهتوينا وآذى ذكرهم واجب علينا وسايمنا البعد حتى سيمنا وصرنا للمحبة ذاكرينا تحملنا الليالي من هجرهم تعلمنا الصبر يا هاجرينا تكلفنا ونحنا وانتحلنا وفاض الدم حتى انه سقينا وجاسينا الهجر حتى هلكنا وكنا باللوازم مكتوينا وشيدنا المحبة بالضماير ما لامنا انجبرنا بعاشقينا وسلمنا المحبة في أمرهم وغاد حبهم يازي بدينا أنا عقب النوى هذا تشجوني أكن الهم وأبدي بالكنينة أنا من أجلهم جرحي خفيته وثر جرح الهوى جرح مكينة ألا يا البيض حبكم للعواذل وحنه للعواذل كارهينة ألا يا البيض حنه من أجلنا وسمحة وزلتي ليه من خطينا أنا صابر وصبري لي الصابر ولولا رحمته كنا فنينا أنا صابر وصبري لي الصابر ولولا رحمته كنا فنينا خدود حطها الله في بصرنا سيوف بالحشة هم واضعينا طبعنا في بحرهم ما طلعنا وشفنا هيرهم صعب علينا قرقنا وانت بالأرواح فستوا غدينا من عناهم مشتقينا وخلوني مع الليعات أبكي على الهجران بالحسرة دمينا وقلنا يا حبايب خبروهم إذا مروا عليكم عابرينا أسال أطلالهم يوم تقفوا وشده بالرشايب نازحينا ألا يا الله يا مولي الموالي تجيب لدعوتي لي من دعينا وصلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق لقل الحنينة عدد ما نسنس الغربي وذعذع وعدد ما صار مكة سايرين.
1: هذه ظهر من قصائدك الأولية
0: الأولية
1: القديمة. الأولية
0: يعني.
1: لأن فيه تأثر بشاعر ثاني وغالبا تكون في البدايات. طيب.

0: عبد الله انت ليش تقول الشعر؟
1: والله اقول شعر يعني عبر ما في بنفسي ما يدور في بنفسي ثاني حتى يعني الشعر الواحد انسان يشعر بشيء معين سواء يعني احنا من ناحيتنا لما نشعر بشيء نحب نخليه كمناسب لنا
0: يعني تعبر
1: يعني نعبر وندون عندنا ونخليه كمناسب لنا.
0: طيب عندك تعريف للشعر شنو هو الشعر؟
1: الشعر هو شعور يعني شعور واحساس داخل النفس يعني
0: هو الاولين قالوا ان الشعر ديوان العرب فالشعر هو اللي سجل يعني حوادث العرب والاشياء اللي صارت عليهم وسجل شعورهم بعد وعواطفهم وقصصهم.
1: صحيح صحيح.
0: فاعتقد ان جوابك في شيء من الصحه انه تسجيل للشعور تعبير عن المشاعر. طيب لك مشاركات في انشطه في
1: اي والله
0: في جميع وسائل الاعلام
1: شاركنا في عده يعني في عده مشاركات شاركنا فيها اللي هي يعني في العيد الوطني 16 ديسمبر
0: يعني في التلفزيون
1: شاركنا
0: في الاذاعه
1: وفي الاذاعه كذلك شاركنا كذلك في بالاغاني يعني شاركنا
0: تنشر في الصحف
1: وننشر تقريبا يعني شيء بسيط ننشر بس نحب يعني نشارك على يعني نسوي الشيء ونخلي الناس هي اللي يعني مثل الاغاني يعني نسوي الاشياء ذي نرتب نفسنا ونخلي مشاركه منه ومن غير كذلك.
0: طيب الحين انت مضت لك حول 8 سنين مع الشعر تجربتك شنو الخلاصه يعني او النصيحه اللي تنصح بها الاخرين؟
1: اي والله النصيحه انصح يعني الجيل اللي بيي او انهم يعني اهم شيء انه يهتمون بتراثنا بتراثنا القديم. ثانية الواحد اذا كان عنده شيء يعني حس بشعور ما نحو سواء كان يعني نحو بلاده او من ذي النوع فالمفروض يعني يبدي لخش لا مهما يكون.
0: نعم هاي كلام سليم والحقيقة أن هذه مشكلة أن فقدان التراث هذا شيء يعني محزن يجب المحافظة عليه
1: خوف عليه من في الأجيال القادمة.
0: طيب من ناحية الشعراء الشباب يعني إيش عندك لهم شو تقول لهم؟
1: والله بدنا أهم شيء إن من ناحية شبابنا شعراء أنهم يعني إذا كانوا يعني المسوا الشعر المفروض يعني يجدون هكذا في السم والمو بعيب الواحد لما يسوي شيء ويروي الآخرين على أساس إنه ما
0: يبينون أخطاءهم يستفيد من تجربة
1: من أخطاءهم.
0: نعم
1: فهنا يعني نتمنى لهم التوفيق وعدم تردد في أي.
0: طيب عبد الله انت ذكرت مساء ان نظمت اغاني لك يعني عده تاليفات في الاغاني.
1: اي أيوة والله لنا يعني كذا بعد
0: تذكر لي شيء من التاليفات أيوة اللي غنوها
1: في عندنا اقل مغرم حمد ذا وادي في غناء لا تحسبني يا جد العين بنساك هيهات انسى عشرتك يا عشيري حيثك بقلبي شيد الود مذناك وش سبت يا زين تحرق ضميري.
0: طيب عبد الله اخر ما نظمته من الشعر تذكر؟
1: والله مبارك يعني واحد شو تذكر ما احد ما تذكر
0: يعني لو بيت بيتين او
1: في عندنا في المسابقه اللي من بالعكس في مسابقة صارت في البحرين هني
0: في أي في أي الإذاعة؟
1: لا اللي صارت في الإذاعة ذي في نعم. برنامج مسايم الرياضان أعتقد
0: نعم. نعم
1: اللي يقول في هم تجدد الليالي ولا زاح باني على جوف الضماية وطبوقي
0: نعم
1: وبقى 15 بيت فوق البيت اللي
0: نعم
1: عاد احنا قلنا وشبد نتصالي واهي النار ما زاح توق السعايرها بلب الخفوقي وشبد نتصالي

وقتها وبسعايرها بلب الخفوقي وهم تمكن بين الأضلاع واشتاح مزع معاليج الضماير بعوقي من فايد غرياف غير الدم ينساح شبه السحايب من طرات لحوقي على

0: نستضيف في هذا اللقاء أحد الرواه المعروفين من حفظة الشعر النبطي، نحاول أن نستقي منه معلومات عن الشاعر المرحوم عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. الراوي اللي حضر معنا هذا المساء هو السيد أحمد بن أرحمة الفضالة. مساك الله بالخير أبو خليفة.
1: مرحبا، مسيك بالخير
0: أبو خليفة. سمعت مثل ما قلت عن نبي نتكلم عن الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الله يرحمه، إيش معلوماتك عنه؟ يعني عن ميلاده، عن حياته، عن هذا الشيء.
1: أعرف عنه معظم الأشياء عنه، لأن الله يقمن بالجنة الشيخ عبد الوهاب بن خليفة ولد في قرية حارة أم البيض 1909. نعم. واستقام بحضانة أبوه إلى أن بلغ 9 سنوات، وبعدين انتقل أبوه إلى جوار ربه.
0: نعم.
1: وتم بحضانة عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الخليفة، واستقام مع عمه إلين صار في سن الثقة وتزوج وظهر عن عمه.
0: نعم.
1: وتم في أيام الصيف، في أيام الشتاء يقضيها في محل آخر، وفي الصيف وفي القيض يقضون في سترة.
0: نعم.
1: لأن عندهم الخيل وايد،
0: عندهم الخيل في
1: سترة، وهذا على عاداتهم.
0: نعم.
1: واستقامت مسألة، كان الله المرحوم هو عمه علمه القرآن مع أبوه، يعني في قبل يموت أبوه كان تعلم القرآن وكان درس النحو على يد

0: الصحاف عندكم في المحرق؟
1: نعم الصحاف
0: الشيخ الصحاف
1: المحسن اسمه
0: الصحاف بس عاف عنا انه الصحاف انه قال لي انا درس الاول وين درس النحو عبد الوهاب الله يرحمه بالجنه قال لي على الصحاف
1: نعم
0: ودرس النحو على الصحاف وبعدين تعلم شيء من اللغات الانجليزيه تعلم جيد
1: عنده معرفه في
0: عنده معرفه وكان من هوايته الله يرحمه بالجنه الولع في القنص وبالطير وبالكلاب وكان يود القنص مواد الشايره وكان تعلم الشعر وهو صغير سن وكان دائما يتحدث بالشعر ويستدرب به الكلام يبرهن يعني المقول بكلامه
1: يتمثل بالشعر
0: يتمثل بالشعر نعم. وبعدين ذلك صار شاعر من خيرة الشعراء
1: بس ما قال لك يعني من اللي علمه الشعر
0: لا بس صار روحة. هبة من العزيز الحكيم اي مو يعني ما قال لي قال نعم انه هو بس ذكي
1: يعني يقرا الشعر
0: يقرا الشعر وبس وحفظ
1: واستمع
0: نعم وعنده هوايه وعاد هاي الشاعر بدون أحد يعلمه يظهر فطاح لس واحد يظهر فطاح بس في الشعر وهو ما يمكن حتى المدرسة ما راح
1: أنت معروف عنك أنك تحافظ له بعض القصائد
0: نعم طال عمرك أحافظ معظم القصائد الله يرحمه لأني أود مود شايده وفعله في العالم جليل بعد أعماله كلها أعمال طيبة
1: الله يرحمه الله طيب يرحمه. نستمع شيء من القصيدة
0: والله أي نعم اللي تحب طال عمرك نصح طال عمرك نصيحة على الدنيا
1: نعم
0: وفي عرض النصيحة يقول دنيا أرتني كثيرا من عجائبها يزين بها يوم والآخر يشين بها ولو سهلت لك أمور إنسان مبداها تحرى منها مصايب ما تثور بها وربعة أهل ذا الزمن إياك تامنها وإن كنت تجهل اسأل من مجربهم يرونك النص ظاهر والبغض باطن وقلوبهم دائما قل ملاب بها جدالهم بالمكر فتحة أبوابها شروة أبواب الثعالب في مساربها حاذر على النفس لا تطمع بصحبتهم ترى طمعها في الآخر يخيبها والكل أرياح عنده فعلها صالح له طلاح نفسه قد أضرب حيام صباط يوم أنه عزم يحجم أما قتلها وهو قصده يجربها وهذه سجاية خلقها عالم النجوة وخصها المستحق بها كم واحد في النسب ما له أصل يذكر نفسه إله السمع سبحان مهبها حاش المرايل بلا أساس ولا مؤدب حاش المرايل بلا أساس يعلق بها ولو كان أصله تعلم بني هاشم كم واحد في النسب نفسه دني بها حاش هو بعد هني مسدح فيه قال يعني هو اللي مدح لي ماله النسب يقول ولا شد الهضم نفسي ولا تعبت وأنا خليفي عريبة من عرايبها قوم المجر السماء شانت لهم فوقه وطارت على برجال من قواربها موت الرجل واجف أخير من جالس موت سليمان عصاته يوم خربها وراح ينحيها الله يرحمه على هذه المزمل وقصيدة كلها نصيحة يعني من بدايتها
1: كلها نهاية. حكمة وكلها نصائح
0: كلها حكمة وكلها نصائح
1: في من عرض القصيدة قلت حجام صاباط
0: نعم
1: صاباط هاي سالفته
0: هاي سالفته سلمك الله هاي حيان في صباط في العراق صباط في العراق
1: نعم
0: ما عنده شغل وقال ذيك النوبه صاد الوالده امه
1: هو حيام
0: ولا ما يعرف يحيم حطها في الشارع وقام يجيب عليها محايم حط فيها كل صوب ثنتين ويجيب عليه قالوا يمر عليه
1: يعني يراوي الناس
0: انه يراوي الناس انه عنده شغلته ايه. يعني هاي فكرته الضعيفه اللي دلته حط امه في الشارع وقام يحيمها كل صوب محيمتين ولا اخذ وكل ساعه قال لا تروحون الكركوت والموصل عندنا حيام هني في اصابات ايش نروح المحلات هاي الخارجيه
1: نعم.
0: لا بس التحيم عنده ولا اخذوا عقب ساعتين يوم انها طاحت وصادها نزيف دم وطاحت وما قال لحي تحيم عن صابات عاد عبد الوهاب الله يرحمه يقول حيام صابات يوم ان عزم يحجم امه قتلها وهو قصدي يجربه ما قصدي قتل قصدي بس بيجربه حق العالم
1: طيب عبد الوهاب الله يرحمه هذه في الحكمه ايش نظام بعد في الاغراض الثانيه
0: في اي
1: يعني في الغزل قال
0: في الغزل نعم
1: نعم تحفظ له شيء من الغزل
0: اي نعم يقول يا ساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع بما انه يتغزل بما لا اشي ثانيه ما له علاقه بالاشي الثانيه لانه خرج بيض الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: عرف شو اقصد لك؟ اسوء يتغزل لغرض
1: غزل شريف يعني
0: بس هو غزل شريف الله يرحمه غمده بالجنه يعني ما مش مثله وتعيز وتتحشى الله يرحمه وعنده قلب قوي الله يسلمه عاد يقول يا ساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع عيني مناثير اطبل هبه اطبل حبه ساري في عظامي وعطيك جافي عن كلام المشاوير ولقبل علي الليل وسط الظلامي ظلت افكر في نجوم المساير دلع جفاها في هواها منامي كني اقلب فوق شعل المجامير والدار شطت والمذاكر علامي وما يقضي الحاجات ندب المذاكير واليوم عندي ليمضى مثل عامي والروح تزرق من حشاها الزاريق واحيا بمزن للشفايا انعامي اللي وسطهم كالجواهر من مساطير الذوق سك

0: واكتفي به طعامي وألذ ما شفته بذاك المخاسير. وجمع الاسم 103 تمامي من حسبة أبجد في حسابه بتكرير والناس فيهم من عدو وشامي ولو يطلع نقض أمور مداثير لو حسافه ما عرف لي مقامي أبدا صدودي يظهر النفس تيضير ونفسي عزيزة ما تحب الهضامي لكن حبه كسر عضاي تكسير والحب مخلوق سوات الجامي يطوع المفتون للي له يريد وحد بسواته ما يقيس ملامه يقولها أبغير ميزن وتفكير ومن كان ماله في زمانها محامي يصبر على السكات أو المسادير وعلى المزمل طال عمرك.
1: أبو خليفة
0: نعم
1: عبد الوهاب يعني نبي تحدثنا عن بعض أطباعه يعني صفاته.
0: والله أطباع. يا طويل العمر صفاته كلها حسناء. أقدر أقول لك إن لو عندك شيء من العدالة بتحطه في هذاك الريال تعيز وتتحشى ما تحصل له، لأن شلون؟ إن يا ناس متهاوشين فك قضيتهم كل وسيلة يعطيهم من جيبه ويخليهم كلهم راكدين، ومثل ما قال في قصيدة له هو قايلها بعد وإن ياك حيران يسأل منك استرشد عطه نصيحة ديان يستفيد بها، يعني ما يعطي نصيحة يغشه بها لا، وإن يا الله يرحمه ويغمده بالجنة يا أخي تعيز أنا أبدي حتى على والدي يقول وياك حيران يسأل منك استرشد عطه نصيحة ديان يستفيد بها، إذا هو ناس مشاجرين يحل قضيتهم كل وسيلة ولا يحكم إنه يحط يده على الميزان لا حشوك الله.
1: طيب هو ما اشتغل في أشغال أعمال يعني حكومية أو
0: لا سلامتك كان هو الله يرحمه ويغمده الجنة كان هو عاش كله مستد حاله
1: حاله
0: مستد لأنه عرفه لأهل النخايل وغيره وكان مستد.
1: طيب من ناحية مثل ما قلت الحين
0: إيه؟
1: عن أطباعه
0: إيه؟
1: هل نظم أنا سمعت منك أنه في المدح
0: إيه؟
1: كان ما ينظم
0: نعم
1: المدح
0: ما ينظم المدح نظم في واحد مربية لأن اللي نظم فيه متزوج أخته وكان نعم. ذاك الوقت صغير وقام له باللازم وعقب ما صار شاعر مدح قصيدة في الشيخ عبد الله بن عيسى المرحوم الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي
1: نعم
0: إيه في عرض مدح في الشيخ عبد الله يقول يطول العمر متحف الشيخ عبد الله بن عيسى هو مدحي عبد الله يقول يحسن صغير السن هذا يعني كمثل هو ربات تربيه زين يحسن صغير السن يكرم أدابه ويكرم طبيب ويكرم كبير طعن السن شيبه ذا حالته من يوم اول شبابه جت خصها الرحمن منه هيبه ربيال في الشده ورح بن جنابه للخاص من والعاني ومنه جريبه شر سروات غيظ من فضائي سحابة من تفايض في معاطف شعيبة لها هالشكل حق الشيخ عبد الله بن عيسى ولا ما
1: لكن هو من الشعراء اللي يستخدمون المدح
0: لا هو ما كان يستعمل طال عمرك الشعر ماله لابتزاز المال لأني أنا أتذكر طال عمرك أني حاولت بكل محاولة قوية بأس قلت له عبد الوهاب أبي يسوي قصيدة حق الخارج لأنه حق ابتزاز المال وقال لي الأخ مبارك قول مقنع قال لي مثل ما قال سيدنا علي سلام الله عليه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والغول فيك جميل وابدا بندني عن لا اقول ولا قلت له سوي شعر وتحصل قصيده وتحصل لك خير من حد الامراء الخارجيين قال لا بس صن النفس وبندني عن هذه
1: هو صادق نعم. طيب قبل لا نخلص اللقاء وياك هل هو نظم في الشعر الفصيح نظم في الموال يعني أغراض الثانية
0: إيه نعم نظم لكن ما أبا أحفظ له شيء
1: نظم الشعر الفصيح
0: شو من عرضه يعني
1: الشعر العربي
0: العربي نعم بعد ما أحفظ لأن العربي أنا ما حبيت فيه ضعيفة
1: نعم.
0: ولا هو قال في الشيخ سلمان قصيدة
1: نعم
0: عربية أظنها في الديوان مذكورة
1: موال
0: موال
1: لها أظن قليل
0: أظن له
1: كأني سمعت له إيه موال أظن موال بس ما تحافظ أنت من موالش
0: بل أظن واحدة أو ما شابه ذلك
1: نعم اللي حصل في لبنك إيه
0: يا أخوي أنا أشوف صابتني أنا والوله والروح مني قدت والقلبه والوله خايف أنا أموت عند أهلي تقع
1: والوله
0: على الذي شبعوله في البلد وأقبل ونحكة الأرض في الزولة بعد وأقبل غط الشفق عندنا والموت وأقبل والكل مني شكى في خاطره والوله
1: والوله
0: عنده موال
1: هذه له
0: هذه له
1: إيه
0: نعم له
1: طيب أبو خليفة إحنا يعني نشكرك على حضورك وعلى هذا
0: الله يرحم والديك ويسلمك
1: الحقيقة أنك الراوي يمكن الوحيد اللي حافظ حق
0: نعم حق شيخ عبد الوهاب.
1: نعم يعني بكثره
0: وذلك من فضله لانه قال طال عمرك في قصيده.

0: ده وصابته إصابة عدلة، لأن يقول ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا وآرثوا من ذيك الأبطال، وهذا من شكر الله أن أعطاه أولاد خمسة
1: الحمد لله،
0: وذلك كلهم فيهم بركة. يعني ما في محين بعض الناس عندهم خمسة أولاد لكن يصير فيهم الناجح اثنين، هم عنده خمسة أولاد كلهم ناجحين ذلك الفضل، كلهم يمشون على طريق مستقيم، تخبر طريق المستقيم يعني كلش
1: الحمد لله،
0: وذلك الفضل.
1: طيب.
0: وصابتهم قصر أبوهم
1: نعم،
0: ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا وآرثوا من ذيك الأبطال،
1: والنعم بهم كلهم.
0: الله يرحم والديك ويسلمك ويبارك فيك.
1: زين أبو خليفة، أنت نعم. ذكرت تاريخ ميلاده، تذكر تاريخ وفاته؟
0: إيه نعم، مدة طال عمرك خمس سنوات الحين
1: تقريبا، خمس
0: سنوات. إيه خمس سنوات تقريبا أو أربع سنوات هالشكل، لا خمس سنوات.
1: طيب يا أبو خليفة احنا نشكرك
0: على، أهلا وسهلا والله، ما سويت إلا اللازم طال عمرك، وأنت أعزاء عندي ومحتاج أي وقت تعتذرون في أي شيء ثاني، أنا من الناس الحاضرين.
1: جزاك الله خير.
2: هاي الشاعر مصباح جنسي البحرين ساكن الدور، وهذه قصيدة من شعره، يقول خلا منزل الخلان وادثر به السافي، وخفته الذواري واختفى رسمه الوافي، تهب الهبايب فيه من كل جانب وخفية رسوم له ولا عاد ينشافي، منازل خليلي يوم توني على الهوى أصغير وقلبي للرعابيب مولافي، نظيف من الأدناس في شف ما أبي جديد ولا يحتاج للبيض كفافي، قضيت الهوى به يوم لي بالهوى هوى سبعة أعوام ما تكدر بي الصافي، أنبيح مريح سالي الهم خاطري أنبيح وجفني للكربايت غافي، ومزن سرابه بارق طول ليلة قصف الرعد به كنه الطوب رجافي، طويل عريض هل وسقت سيوله منازل خليلي وارتوت منها الأطرافي، وبشت به رياض محيله مغمة وآزت تضحك يوم فيها الحياء زافي، زهت بالحياء عقب المحل فيه وانورت واخضر عود بالحياء عقب الهيافي، وشربي زلالا صافيا من على الصفا مع جاد لما شيع على القلب غريافي، ندي من مصافيني على غير مطمع أم ودن عني يا ملا ما عطى قافي، ولا طاع في واصلين مؤمن وحاسد ولا صد من كثر الحكي بالكدر جافي، ثمان وست سنين جاتنا على الهوى سبع سمينات وسبع بها عجافي، وهذا ثلاث أعوام ما لي بهم خبر شدوا ولا أدري وين راحوا بالأزلافي، شدوا ولا عندي خبر وين يمموا مروا الضحى عجلين والهجن زلافي، وعساك يا عواد عنهم تخبر وين انحروا حيثك دليلا وعرافي، جرى مدمعي مثل المزن هل وانتثر على الخد من عينيكم الديم هتافي، سلاما وهو مني لصوبهم عنا خنين وبنت ريحته عنبر النافي، لذيذ سوات الدر وأحلى من العسل وأغلى من الفيروز ما بين الأشرافي، النديم خليفة بن هلال يعله بخير وحقه عندنا كامل وافي، واسرع بقولك يا فتى الجود ردلي وبن خاك تفزعلي على رد ذا القافي، وختمي صلاتي عد ما هبت الصبا على الذي يشفع لنا يوم الأوقافي، وسلامتكم.

0: صور شعبية مع الباحث مبارك العماري. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف. ويسرنا في هذه الحلقة أن تشاركني التقديم الزميلة نيلة محمد.

0: تختاري انت دائما، انت اللي تختارون.
1: انا الله يسلمك، من شوي كنت ادور ولقيت موضوع او كلام عن القهوة والبن، ايش رايك محمد؟
0: كلام عن القهوة، والله فعلا يستحق الحديث، موضوع يستحق الحديث عنه. نسمع عن القهوة،
1: ناخذ معلومات شوي،
0: ناخذ معلومات عنها. تفضلي.
1: الله يسلمك، يعني بنبتدي عن استزراع البن، وين بدأ وين وصل؟
0: اي نعم.
1: المشهور ان البن شجرة اصلها بلاد الحبشة وانتقلت إلى جنوب الجزيرة العربية. كان مصدر العالم من البن هو طبعا بلاد اليمن، وذلك إلى ختام القرن 17 الميلادي. انتشرت زراعته إلى جزيرة سيلان وإلى جاوة في أندونيسيا، ثم إلى جزر كثيرة في أمريكا وأيضا إلى المكسيك. محمد استمع معي إلى قصة رجل، يعني سوى على أساس أنه ينقل شجرة واحدة من البن هي أصل انتشارها في العالم الجديد إلى أمريكا.
0: تفضلي.
1: يقول لك هذا الرجل كان ضابط بحري شاب فرنسي، عين في جزيرة مارتينيك، كان اسمه دي كيليو.
0: أي نعم.
1: زار فرنسا في سنة 1723، وفيها يقول لك أن الهولنديين انقلوا زراعة شجر البن من جزيرة العرب إلى جزر الهند الشرقية. كان لا يوجد في باريس كلها يمكن إلا وحدات قليلة من هذا النبات في القصر الملكي، قصر لويس الخامس، وفي بيت من الزجاج مدفأ. حصل الضابط من هذا النبات على شجيرة صغيرة جدا، حملها معاه إلى جزيرة مارتينيك. وقال في وصف للرحلة أنه كان يقاسم هذه الشجيرة نصيبة من ماء الشرب حتى أظل هذه الشجيرة حية.
0: ما شاء الله.
1: وصل إلى الجزيرة واستزرعها طبعا هناك. في سنة 1777، بعد يمكن تقريبا 3 سنوات من موت هذا الضابط اليقظ الباسل، أحصوا ما في الجزيرة من شجر البن فكان 19 مليون شجرة.
0: أهني فعلا الواحد يجب أن يقف في الكلام دي. يعني الآن شجرة البن كانت في الحبشة وانتقلت إلى بلاد العرب، ومن بلاد العرب انتقلت يعني إلى العالم تقريبا سيلان، إلى أندونيسيا، إلى جزر المارتينيك، إلى المكسيك،
1: طبعاً.
0: أمريكا. وهذه في عام 1700 كان العدد 19 مليون. الآن إيش كثر هست؟ يعني بعد 200 سنة صوري
1: تقريبا
0: 19 مليون شجرة قات ولا شنو؟
1: لا، شجرة بن.
0: شجرة بن. تفضل كملي كملي.
1: نكمل شوية. القهوة أو شراب البن لفظ عربي معناه اللبن المخض. انتشارها بين العرب وفي العالم لم يبدأ إلا منذ بضعة قرون، وانتقل شراب القهوة إلى أوروبا في القرن الميلادي 16 و17. مقاهي لندن اشتهرت في منتصف القرن 17 بنقول يسمونها الكوفي هاوس. كانت مراكز اجتمع فيها أهل الأدب وأهل السياسة وأخيرا أيضا رجال الأعمال. ولم يختتم القرن 17 أو يكاد حتى كانت المقاهي انتقلت من أوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى نيويورك وفيلادلفيا خاصة. بالنسبة لزراعة البن، تزرع شجرة البن على ارتفاعات من الأرض تتراوح بين 1500 و 6000 قدم. أحسن البن هو اللي طبعا يأتي من الشجر المزروع على ارتفاع بين 5000 و 6000 قدم، لأن يمكن شجرة البن تكون نكهتها يمكن نقول مستطابة. الشجرة تحتاج طبعا إلى جو دافئ ورطب، من أجل هذا يفضل طبعا لهذه الشجرة التلال أو المناطق الجبلية، وهكذا هي يمكن في اليمن.
0: طبعا
1: شجرة البن تستنبت من البذور مباشرة، من طي فرع من فروع الشجرة حتى طبعا يلمس الأرض، ثم يدفن طرفه في التربة ويترك فيها. بعد تقريبا 4 أشهر تتكون بهذا الفرع جذور في الأرض ويصبح نبات جديد. شجرة البن تبدأ طبعا في الثمر في السنة الثالثة، وهي تظل تنتج البن السنوات الطويلة حتى تبلغ تقريبا 50 أو 60 سنة، ولكنها في الأغلب تنتج بوفرة كافية مدة تتراوح بين 25 و30 سنة. ويمكن أيضا نقول لك محمد أن شجرة البن تحتاج إلى تقليم كل حين، لأن من عادتها أنها تتسع وتمتلأ حتى يصبح مظهر شجر البن مظهر النبات البري.

0: شاء الله.
1: شو رأيك في هذه المعلومة؟
0: والله معلومة جميلة جدا ومفرحة ومحزنة في نفس الوقت.
1: ليش؟
0: والله أنا حزنان. يعني هل معقول أن يعني هذه الشجرة يعني المباركة أيضا، والشجر كله مبارك،
1: نعم،
0: تزرع عندنا ونستبدلها بزراعة أشياء ثانية تضرنا؟ احنا ممكن هذا يعني تصير مصدر من مصادر الدخل القومي لليمن.
1: صحيح.
0: الآن حسب المعلومات اللي ذكرتيها ان تزرع لازم على ارتفاعات تبلغ الى 5000 من 6000
1: قدم
0: من سطح البحر، وهذه جبال اليمن كذي،
1: نعم،
0: سفوح اليمن وجبالها، وايضا عندهم المطر الصيفي الممتاز، لان عندهم مطر يجيهم في الصيف،
1: نعم،
0: فايضا السقاية ربانية
1: ما تحتاج طبعا،
0: والطبيعة موفرة كل الأمور دي. كيف نستبدل هذا المحصول الطيب اللي أعتقد قهوة كافيه من القهوة مأخوذة، حتى لفظا خذوه منه، مو بس الشجرة حتى اللفظ خذوها منه، وإحنا طبعا تركناها تولي واستبدلناها بالقات اللي يضر وما ينفع.

0: على العموم نلقي الآن مدام يعني ما قصرت وعطيتنا هالمعلومات القيمة عن الشجرة وعن القهوة، أقول أنا ما أعرفه عن معلومات شعبية.
1: تفضل.
0: أول معلومة تقول إن طريقة اكتشاف القهوة كانت بمحض الصدفة. الله يسلمك، يقولون إن هناك راعي.
1: تقصد عندنا العرب محمد؟
0: عند في اليمن. يعني كما تروى في الكتب إن الراعي كان يرعى غنمه في سفوح الجبال، وأنت تعرفين إن الأماكن ذي اللي الله راضي عليها وكلها خضرة، تطلع أشجار كثيرة تصلح للرعي، وبعض الأشجار ما نعرفها وبعضهم يعرفونها وبعضهم دوة وبعضهم وإلى آخره. فلاحظ هذا الراعي النبه الذكي إن هناك شجرة معينة تطلق ثمرة، فعندما تقوم الأغنام بالأكل من هذا الثمر ينتابها النشاط.
1: هو لاحظ طبعاً.
0: لاحظ هذه كما تروى يعني. فقام وأخذ شوية حبيبات من هذه الثمر وحاول يأكلها، شافها يابسة. فأولع نار وشواها. عندما شواها شاف أن طعمها بالرقم من أنه مر نوعاً، لكن أيضاً خلت حواسه منتبهة أكثر كما يقال. فرجع لقومه وقال أنا وجدت أن هذه كذا كذا، ومنها كما يقال

0: كما يعني يروى في الكتب القديمة أن انتشرت صناعة وتحضير شراب القهوة من هذه الرواية، والله على مدى صدقها من كذبها، إنما نحن نقولها كأثر من المأثورات الشعبية. الواقع كلنا نعرف أن القهوة هي عنوان الكرم عند يمكن العربي بعد، مو بس الخليجي، العربي، وإحنا نتفنن، هو العالم كله تفنن في صناعة الواقع
1: أو في طريقة تقديمها مثلا،
0: طريقة التحضير، بس مو بس التقديم. الآن إحنا هي مرتبطة بتقاليد كلنا نعرفها. إحنا ما علينا شلون تحضر القهوة التركية أو الأمريكان إكسبريس أو النسكافي أو كذا، خلينا نعود قهوتنا. قهوتنا الآن أول شيء أخذنا منها نقول حق الضيف تفضل تقهوة.
1: تقهوة.
0: إن شاء الله نعطي شربة، لكن مع ذلك نقول له تقهوة. يمكن تقهوة معناه تفضل مر علي تقهوة معاي. المعروف أنه تقدم للضيف، ولها تقاليد مرعية هني، دائما تقدم لكبير القوم في البداية.
1: نعم.
0: وإذا كان في مجلس كل أصدقاء تقدم على
1: اليمين.
0: نعم يعني صحيح. حتى في مثل شعبي يقول صب عط اللي على يمينك لو بازيد على يسارك. تصوري بازيد الهلالي البطل اللي يقع على يسارك، يعني هكذا يقال يعني. وبعدين يتناولها الشخص بيد اليمنى، ويكون صبها دائما
1: قليل
0: جدا. كلنا معلومات انا اقولها كلنا نعرفها، ان احيانا الجيل الجديد ما يدرك هالامور ذي، فاحنا نشرحها له. وبعدين الذي يتناول الفنيال لازم يرجع الفنيال اللي صب له، ما يحطه على الارض. ليش؟ يصير عليه شنو؟
1: يقول
0: على حق
1: صحيح، يمكن نسمع هذه الأشياء.
0: على حق المصريين إذا نكتت القهوة على ثيابه يقولون خير.
1: خير إن شاء الله.
0: إحنا شو نقول؟ أنا ما نقول خير. المهم، وبعدين إذا اكتفينا من القهوة نهز الفنيال، فيفهم
1: اللي صب
0: إن إحنا اكتفينا. وعادة قبل القهوة الواحد يأخذ شنو؟ نوع من الحلاوة. إذا كلش شاي، استكانة شاي أو فردة تمر أو قليل من الحلوى البحرينية، ويتبع ذلك بالقهوة فيصير متقهوي. وهذا عنوان إكرام الضيف عندنا.
1: محمد يقول لك إذا ما خضيت الفنيال أو ما هزيته ترى بيصب لك صباب القهوة للصبح.
0: وهذا اللي يحصل مع أخواننا العرب أحيانا في بعض المجالس، يقول كفاية. طبعا اللي يصب الدلة ما يعرف شو معنى كفاية، فيرد يصب له، ياخذ مجاملة يشرب له 12 فنيال، لين يقول لك كفاية يا أخي تحرق بطني كفاية. فبعدين احنا نقول له خذ الفنيال. وذكرنا بشيء آخر، حديثك انت أثار شجوننا، وذكرنا بصناعة كانت مشهورة به البحرين، واعتقد الآن ما أدري هل هناك مثل هذه الصناعات أم اختفت تماما، اللي هي صناعة الدلال.
1: الدلال، إيه صحيح.
0: صناعة الدلال كانت من أشهر الصناعات، خصوصا الدلال النحاسية.
1: إيه.
0: كان لها سوق قبل، يعني في محرق وفي المنامة، ويستخدمون في صناعة الدلال ثلاث أنواع من المعادن. المعدن الأولي النحاس الأصفر اللي احنا نسميه الصفر، وهو اسم العربي أيضا صفر. كان يصنعون دلة يسمونها الرسلان. وكان أيضا هناك نوع من النحاس الأبيض، وبعدين هناك الدلة الفضة. طبعا الفضة هي أغلاها ثمنا وأجودها، ودائما الناس الكبار وعالية القوم هم اللي يقتنون الدلال الجيدة، يكرمون ضيفهم به يعني بقهوتها. وتفنن صانع الدلال البحريني في صناعته، واستخدم النقوش والزخارف التقليدية الجميلة اللي كان يزخرفها أيضا، وكان يصقلها يعني صقل جيد جدا، وكان يتعب في صناعة الدلة الوحدة. حتى اللي لاحظها يشوف كأنه يشوف تحفة فنية نادرة. طبعا هذه الصناعة انتهت، وفي هي على العموم أنواع كثيرة، واحد يسمونها قريشية، ويسمونها الحساوية، ويسمونها واحدة الرسلان. والآن طبعا موجودة في السوق شنو؟
1: الدلال البلاستيك
0: البلاستيك الزجاج اللي تحط فيه القهوة. هذا ما كان كذي القهوة.
1: نعم.

0: صحيح.
1: كانت تشرب أول بأول.
0: ما يخلونها يعني بتم حارة طبعا في الدلة اللي بيصنعونها فيه اللي هي
1: الآن الآن بس أول كانت لا، كان يعني ست البيت تحمص القهوة وتدقها بالهاون وتحط القناد معاها مطيبات الهيل والمسمار والماء ورد وإلى آخره، وتحضرها حارة، يسمونها قهوة حارة أيضا إيه، ويصبونها فورا، وإذا يضيف ثاني عقب فترة تكرر العملية. طبعا يخلون بس الزلة يعني
0: في البقايا اللي
1: البقايا على أساس أنها تطعم القهوة الجديدة، تطعمها نوع من الطعم، لأن في نوع يتخمر هو يعني هذا اللي حضرون القهوة يعرفون الأمور ذي.
0: يتعبون عليها كانوا طبعا،
1: كانوا يتعبون تماما. وبعدين يعني مثل ما قلت لك، إذا يضيف ثاني تحضر من يريد، ما يسخنون العتيج مثل الآن. الآن الدلة فيها من الصف للمغرب، وكل واحد يصبون له وانتهى الموضوع. المهم أن هذه الصناعة انتهت، وأعتقد صناعة ثانية أو مهنة حرفة ثانية أيضا انتهت، اللي هي حرفة المقهوي. المواطن البحريني كان يقدر يصبر على الشاي ويصبر على أي شيء آخر، ما يصبر على القهوة،
0: تعود عليه
1: خاصة أنه واخذه ملوي. ففي فترة الضحى وين يروح البيت يسوي له قهوة؟ في مقهوي في السوق،
0: يعني بدلته ويدور
1: المقهوي، يتخذ زاوية من الزوايا ويصنع القهوة ويلبس اللباس ويحط الدلة في يده ويخض الفنايل ويدور. وعنده زباين معينين، عرفت شلون؟ يعني عارف يروح الدكان الفلاني يأخذون منه ويعطونه المجسوم. فأيضا حرفة المقهوي ذي انتهت الآن تماما، مثل ما انتهت الطريقة التقليدية لصناعة القهوة. لكن إيش باقي؟ باقي أيضا أخذنا من لفظ القهوة، قمنا نطلقها على مكان المقهى. يعني عربياتها مقهى، إحنا قمنا نسميها قهوة،
0: قهوة
1: الشعبية ذي. طبعا في البداية كانوا يعني تقدم القهوة ثم الشاي ثم النمليت والبيبسي، إلى الآن تحول الشيشة والقدو يعني، لكن الاسم لا يزال شنو؟
0: قهوة.
1: لازم اسم قهوة. كانت طبعا معروفة في السابق تصنع من عرش، يعني من سعف النخل، وكان فيها دائما المقهوي، وفيها شيء مهم جدا اللي هي السحارة، أو اللي يسمونها البشتختة. هذه في بدايات القرن كانت يعني المحطات الإذاعية قليلة، طبعا ما كان في تلفزيون. الناس تستمع على الطرب فوين؟ في القهوة. يروح واحد يقعد ويطلب له فنيال، أو يطلب له غلشان أمليت، أو يطلب له استكانة شاي، ويقول حق رأي القهوة: من فضلك سمعنا فلان، سمعنا حضيري، سمعنا بن فارس، سمعنا كذا. فيحط هو يحط الأسطوانة يديرها، والناس تقعد تستمع على شرب القهوة والشاي. الآن طبعا اختلفت الأمور كلها.

0: يمكن معلومة بقولها حق المستمعين محمد، إن مثل ما تفضلت صناعة الدلال كانت أشياء تراثية طبعا يتعبون عليها بسبب جودة هذه الدلة والأشياء المستخدمة طبعا في الصناعة. لكن في وقتنا الحين محمد أصبح الناس اللي كانوا يستعملون القهوة لا زالوا يعني محتفظين بالدلة، ولكن يعني ليس كاستعمال القهوة ولكن كنوع من الديكور أو التراث محتفظين فيه في البيوت. يمكن تلاحظ هذا الشيء محمد؟
1: فعلا، وأحب أقول لأخواننا المستمعين يعني من خلال مكتبة المعارف برنامجنا ذي، نحن لا ندعو إلى إحياء العادات لمجرد إحياء العادة. الآن هل ست البيت فاضية لكل خمس دقائق تقعد يعني تحمس قهوة وتطحن القهوة؟ لا، الآن في معلب وجاهز،
0: صحيح،
1: في القهوة أنواع في الدكاكين.
0: نعم.
1: وأيضا للدل ذي

0: منك. على العموم أعتقد أن برنامجنا شارف على الانتهاء، والواحد عقب هالكلام أصبح في شوق لأن يحتسي فنيان من القهوة. فأترك إخواننا المستمعين إلى حلقة قادمة لنتناول موضوع آخر من جانبه العلمي وجانبه الشعبي. فحتى ذلك الوقت لكم مني أطيب المنى.
1: شكرا لكم أعزائي، ولقاءنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: ربيع القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. مستمعين ومستمعاتنا، بوركتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في ثالث حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني، حيث نتدبر في هذه الحلقة شيئا من آيات الجزء الثالث من القرآن الكريم بصحبتكم، فأهلا بكم.
1: ربيع القلوب
3: في الجزء الثالث من كتاب الله تعالى أعظم آية، وهي آية الكرسي، وذكرت بعدها ثلاث قصص، ثم ذكر الحث على القرض الحسن والصدقة وبيان أن الشيطان يعد بالفقر، وفي هذا الجزء من كتاب الله التحذير من الربا وبيان أنه حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها آية الدين أطول آية في كتاب

الله تعالى، وهي من أدلة عناية الإسلام بالشؤون الاقتصادية. أما سورة آل عمران ففي مطلعها بيان أن القرآن فرقان بين الحق والباطل، ولن يقبل الله دينا من أحد غير الإسلام، ولن يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام. وفي هذا الجزء الحديث عن قصة أم مريم، وهذه القصة دليل على أثر النية الصالحة في صلاح الولد. وفي هذا الجزء أيضا بيان أن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام على توحيد الله ونفي الشرك. وفي ختام هذا الجزء وهذه السورة من كتاب الله درس في نقد المجتمعات، وأن التعميم خطأ ولو كان مع الأعداء. من أكبر الكبائر التي حذر الله منها في كتابه الربا، وذكر سبحانه عاقبة التعامل به في الدنيا والآخرة. هذه الآية التي تتحدث عن الربا فيها أيضا لفتة لغوية يوضحها لنا الشيخ يوسف العليوي، فلنتابع.

0: هذه الآية أيها الإخوة والأخوات جاءت في سياق آيات تقرر تحريم الربا وتحذر منه وتبين حال السوء لآكله في الدنيا والآخرة. وقبل هذه الآية آيات تحث على الإنفاق في سبيل الله وتبين عظم جزاء المنفقين في الدنيا والآخرة. وتقابل هذه الآية بين الربا والصدقة، والتقابل أسلوب بلاغي معروف يجمع بين المتضادات فيذكر المعنى وما يضاده، وقد يكون في جملة واحدة أو أكثر، وهو أسلوب ظاهر في القرآن الكريم وهو كثير جدا، وكثيرا ما يأتي بين الترغيب والترهيب ليخاطب النفس البشرية تارة بالوعد والترغيب وتارة بالوعيد والترهيب، كما أن في ذكر الضد ما يبين الضد ويميزه أكمل تمييز. وفي هذه الآية قوبل محق الربا بإرباء الصدقات، ومحق الربا نقصانه وإزالته وإزالة بركة المال بسببه حتى لا يرى منه أثر، كالقمر يكون بدرا منيرا ثم يتناقص نوره إلى أن يكون محاقا. وإرباء الصدقات زيادة بركتها في المال ومضاعفة أجرها، وقد قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ونلحظ أيها الإخوة والأخوات في التعبير بالإرباء إشارة إلى أن الربا الذي تكون به زيادة المال حقيقة إنما هو في الإنفاق في سبيل الله، وإن كان ظاهره النقصان لا في زيادة المال من وجه حرام فيكون عاقبته الخسران والعياذ بالله. وقد قال الله: وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كما أن الإرباء فيه عناية بالمربى وتنمية له، وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد المحق والإرباء إلى الله مزيد ترهيب من الربا وترغيب في الصدقة، فإن المرابي يحارب الله والمنفق يبتغي مرضات الله. ولمزيد من الترهيب من الربا جاءت جملة الفاصلة: والله لا يحب كل كفار أثيم، فمن ذا الذي يحب ما يكرهه الله إلا أن يكون كفارا أثيما يستحل الربا ويتمادى في اقترافه. وفي هذا التعقيب إشارة إلى أن أكل الربا من أفعال الكفار والعياذ بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.
1: اصطفى الله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم.

أمين. ومن عليهم بنعم وآلاء كثيرة، أهمها هدايتهم وصلاحهم. فهذه امرأة عمران تنذر لله تعالى أغلى ما لديها، جنينها الذي في أحشائها، كما جاء في هذه الآية من سورة آل عمران التي يعلق عليها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري، فلنستمع.

0: في هذه الآية الكريمة بين المولى عز وجل صورة للمرأة المسلمة التقية العابدة التي تخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. كذلك تذكرون هذه الآية بدور المرأة المسلمة في بناء المجتمع الإسلامي وفي نشر العقيدة الإسلامية وفي التصدي لقضايا الأمة الكبرى. فهذه امرأة عمران لما رأت حملها تمنت على الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحمل مباركا وأن يكون ابنا محررا ليتقبله الله منها ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى ويكون خادما لدينه ولعقيدته. فأرادت أن تساهم في بناء المجتمع بإنتاج شابا يقوم عليه نشر عقيدته والدفاع عنها ومحاولة نشرها بين الناس. فالمرأة المسلمة دائما تطلعاتها تكون المستقبلية تطلعات عظمى وغايات كبرى، ليس فقط إنجاب الأولاد، بل ماذا يكون بعد هذا الإنجاب، وأي رسالة سيحملها الأبناء سواء كانوا بنينا أو بناتا. فإن المرأة المسلمة عندما تهدف من إنجابها بأن تخدم الأمة برجال أكفاء وسيدات حريصات على إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة دعائم الدين وعلى تربية النشء المسلم، فإنها بذلك تتخطى الأهداف البسيطة من عملية الإنجاب إلى الأهداف العظمى التي يجب أن تعيش بها وتعيش من أجلها المرأة المسلمة. إن امرأة عمران عليها السلام كانت نموذجا للمرأة العالمية في تصوراتها، المرأة التي تنظر إلى مستقبل عقيدتها وتنظر إلى الدفاع عن أمتها وعن شريعتها وعما تعتقد. فكانت ترى أن ما أصاب قومها من ضعف في الدين وبعدا عن ذلك إنه يحتاج إلى أن يكون هناك من يساعد من خلال التنشئة وإنجاب الأبناء على إعادة صورة الدين والدفاع عنه وحمل رايته. فتمنت على الله سبحانه وتعالى أن تنجب ولدا يقوم بهذه الغاية. ولما علم الله سبحانه وتعالى من صدق امرأة عمران ومن هدفها النبيل حقق لها ذلك وإن لم يكن ولدا. فكانت مريم عليها السلام نموذجا للمرأة المسلمة في أجل وأكمل صورها، فعلا كانت امرأة عفيفة طاهرة تخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وحصنت فرجها وحفظت عرضها، فكان لها من الله سبحانه وتعالى الكرامة بأن جعلها أما لأحد الرسل من أولي العزم ألا وهو عيسى ابن مريم. فكانت الغاية التي هدفت إليها أمها من ذلك أن أنجب الله لهما هذا النبي الذي كان آية في دعوته.
1: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى في ثالث حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني. لطالما أمر الله في كتابه باتباع ملة إبراهيم وخصه عليه السلام بأفضال وكرامات من لدنه عز وجل، ولذلك ما فتئ اليهود والنصارى يدعون أنه على ملتهم حاشاه عليه السلام. سنستمع الآن لآية من سورة آل عمران تتحدث عن هذا الموضوع، وسيعقب عليها الشيخ عبد الله الشهري فلننصت.
2: ما

0: الله فيها عن إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا وأثبت له الحنيفية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فيها دلالة على أقدمية التوحيد وأن التوحيد سابق لجميع صور الشرك وما اتصل به من ضلالات عبر التاريخ. ولذلك يشير فيما يحضرني في هذا السياق المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي، يقول أن التوحيد يظهر أنه سابق لجميع صور الشرك التالية، وأنه ما من أمة خلت إلا وهي تؤمن بوجود الخالق الأعظم، فمنها من أشركت مع الله آلهة يسميها هذا المؤرخ آلهة صغرى، أو أشركت به آلهة دون ذلك أو أكبر. فالشاهد في الأمر أن في هذه الآية دلالة على نقاء وصفاء ديانة نبي الله إبراهيم وخليله المقرب إليه، وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما تزعم الطوائف، فإن اليهود يزعمونه لأنفسهم ومن النصارى من يزعمونه لأنفسهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو قدر إبراهيم عليه السلام، وأن جميع الأمم ذات الكتب المنزلة تؤمن بجلالة قدر إبراهيم وتقدمه وعلو شأنه في القرب من الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد. ولذلك قال الله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما، والحنيف هو المائل. فإذا كان لفظ الإلحاد يعني الميل، فالحنيفية هنا تعني الميل، لكن الإلحاد ميل على الحق والحنيفية ميل إلى الحق، فالحنيفية هنا ميل إلى الإسلام وإلى التوحيد الخالص. ثم نفى عنه في آخر الآية أنه لم يكن من المشركين، وهي صيغة نفي عامة لا تترك شيئا، فقال وما كان من المشركين. فهذا نبي الله إبراهيم ليكن لنا قدوة وأسوة في إحياء معنى التوحيد في قلوبنا والتوكل والتعرف على الله حق المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويفهمنا ويعلمنا. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تتكرر في القرآن الكريم كثيرا كلمة البر، وهذه آية من سورة آل عمران تحث على البر والإنفاق من أحب المال إلى النفس، لنتدبرها سويا برفقة الشيخ حمزة الزبيدي.

في هذه الآية الكريمة المباركة من سورة آل عمران يبين الله تبارك وتعالى لعباده أنهم لن ينالوا ولن يبلغوا درجة البر ودرجة الأبرار ومنزلة الأبرار في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. إن هذه المنازل الرفيعة الفاضلة لا تنال إلا بعمل وجد واجتهاد وصدق وإخلاص مع المولى سبحانه وتعالى. ودليل ذلك الصدق والإخلاص أن الإنسان يقدم محاب الله تبارك وتعالى على ما تحبه نفسه، إنه يقدم مراد الله عز وجل على مراده. إن دليل إيمانه وحبه لله وحسن عقيدته وإيمانه ليبعثه على أن ينفق مما يحب، ومن الذي تميل إليه نفسه ينفق منه لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أحب إليه من ذلك الذي يحب من الشهوات والأموال والأعطيات. لقد كان أبو طلحة الأنصاري له مال كثير، وكان أحب ماله إليه بيرحاء بستان مستقبل المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها لطيبه. فلما سمع أبو طلحة ما نزل من كتاب الله جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عنده تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذا كمال الرابح، ذا كمال الرابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. ففعل ذلك أبو طلحة فقسمها في أقاربه وبني عمه. هكذا لن

0: يبلغ العبد تلك الدرجات العالية إلا بعمل وبصدق وبإخلاص، وأن يقدم محاب الله تعالى على محابه، وأن يخرج من أحب ماله إليه. ثم تكون خاتمة هذه الآية: وما تنفقوا من شيء، أي شيء، كثير، قليل، صغير، كبير، حقير، جليل، نفيس، وما تنفقوا من شيء أيا كان هذا الشيء فإن الله به عليم. إن هذا يكفي الإنسان المؤمن، أن الله يعلم ما ينفقه، وأن الله يعلم ما يقدمه. لا يضيرك ألا يعلم أحد بك إلا الله سبحانه وتعالى، فذلك أنفع لك عند الله عز وجل. وأي كرامة للإنسان عند الله عز وجل أن يكون إنفاقه وعمله وبذله وتقديمه وتضحيته كل ذلك تحت نظر الله تعالى. والله إن ذلك لكاف لكل عبد مؤمن يرجو ما عند الله من الدرجات العلى. بلغنا الله وإياكم أعلى المنازل في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم. ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
4: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: تريد أن أمنع ولدي عبد الله من حضور دروسك يا شيخ عيسى؟
1: نعم نعم يا أبا عبد الله.
0: ولما يا شيخ عيسى؟
1: لأن عبد الله ولدك أكمل تحصيله وبرع في الفهم والاستيعاب وصار في المعرفة.

0: المعرفة فوق ما ندرس وما نعلم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. صار في العلم أعلى وغدا في الفهم أرفع.
1: الحمد لله.
0: وأصبح محتاجا إلى منبع آخر. طالب العلم يا أبا عبد الله ينبغي أن ينهل من ينابيع وليس من ينبوع واحد.
1: أنت المورد الأكبر يا شيخ عيسى.
0: شكرا. ولدك من نبعي شرب وارتوى، فخذه من بعد الآن لينهل من بقية الينابيع.

0: بلادنا جميلة يا أبي.
1: ولم يا عبد الله؟
0: فيها كل شيء جميل. البحر يعانق أبصارنا حيث اتجهنا، والنخيل بخضرته الدائمة وثماره الذهبية يترع أبصارنا حسنا ونضارا.
1: يترع أبصارنا،
0: وهذه الينابيع العذبة يجري منها الماء السلسبيل.
1: ما معنى يترع أبصارنا يا عبد الله؟
0: يترع فعل من باب ترع بكسر الراء، وترع الإناء أي امتلأ،
1: نعم،
0: وبابه طربة. وفي الحديث الشريف إن من بري هذا على ترعة من ترع الجنة.
1: بضم التاء، ها؟
0: نعم. والترعة الروضة، وهي كذلك تطلق على أفواه الجداول.
1: عبد الله، عبد الله يا ولدي، من علمك هذا يا عبد الله؟ من علمك هذا كله؟
0: أستاذي قاضي المنامة الشيخ عيسى بن راشد.
1: أها، لقد تعلمت حقا يا عبد الله.
0: فما مداومتي على دروس الشيخ ذلك الزمن الذي مضى كله؟ الشيخ عيسى يا أبي فقهني في اللغة وعلوم الشرع، وبقي علي الأدب والشعر.
1: الأدب والشعر؟
0: أنا أحب الشعر يا أبي تماما كما تحب أنت اللؤلؤ.
1: وأنت يا ولدي ألا تحب اللؤلؤ؟
0: كل منا يحب اللؤلؤ، ولكن أنت تحبه في السوق وأنا أحبه على شفاه الورد.
1: تحب اللؤلؤ على شفاه الورد؟ كيف للؤلؤ أن يكون على شفاه الورد يا ولدي؟
0: ذلك هو الندى يا أبي.
1: أحسنت، أحسنت يا عبد الله، لسوف أذكر هذه النادرة في مجلس شيخ الأدباء.
0: ومن شيخ الأدباء يا أبي؟
1: شيخ الأدباء في البحرين يا ولدي هو الأديب الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.
0: كنت أسمع الشيخ عيسى بن راشد يكثر من ذكريه حقا.
1: اسمع قصته إذن يا ولدي. ولد هذا الرجل العظيم يا عبد الله عام 1850، وبعد أن درس الفقه والحساب واللغة العربية انتقل إلى مكة المكرمة.
0: من يا
1: أتدري يا عبد الله من كان من أساتذة الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة؟
0: من يا أبي؟
1: أستاذك الشيخ عيسى بن راشد.
0: حقا يا أبي؟
1: نعم، الشيخ عيسى يا ولدي عالم جليل. أفلا ترى أنه اليوم قاضي المحرج؟
0: وماذا بعد عن الشيخ إبراهيم بن محمد؟
1: أخذ هذا الشيخ يا ولدي في مكة المكرمة كثيرا من العلم عن مشايخها وعلمائها هناك، ولما عاد إلى البحرين عام 1888 على شأنه، وعرف العامة والخاصة

0: فضله، وها هو اليوم علم من أعلام الشعر والأدب، ونجم في سماء الفضل والمروءة، وصاحب مجلس أدبي رفيع في البحرين لما يلتقي فيه من أكابر العلماء والأدباء والشعراء وسراة القوم.
1: وهل تشهد أنت هذا المجلس يا أبي؟
0: نعم يا عبد الله، مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة هو مكاني المفضل.
1: وهل يصحب أحد من مواد المجلس ولدا له؟ إذا كان هذا الولد مثلي مولعا بالشعر والأدب.
0: فهمت ما ترمي إليه يا عبد الله. اسمع يا ولدي، اليوم نكمل نزهتنا قرب عين عذار الجميلة هذه، وغدا نقضي أشغالنا في المنامة، ثم نركب البحر إلى المحرق، وهناك سأبدأ إن شاء الله في اصطحابك إلى مجلس الشيخ إبراهيم.

0: بيتك يا شيخ إبراهيم بما يسرك ويبهجك.
1: إذا لم يخب حدسي فإن ما يسرني ويبهجني هو في هذه اللفائف التي تخفيها عباءتك، وإذا كانت هذه اللفائف مجموعة مجلات الديار المصرية فقد وفقت إلى بهجتي وسروري وسرور إخوانك رواد مجلسنا هذا.
0: ما شاء الله كان يا شيخ إبراهيم، أرجو الله أن يزيد جذوة ذكائك وفطنتك نورا وتوهجا فوق ما هي عليه من نور. قد حزرت والله يا سيدي.
1: هل فيها صحيفة المؤيد؟
0: فيها المؤيد للشيخ علي يوسف، والمنار للشيخ رشيد رضا، وكذلك الأهرام والمختطف.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أبي أبي،
1: نعم.
2: هل تصل هذه المجلات من مصر إلى المحرق وتباع هنا عندنا؟
3: اسكت اسكت يا عبد الله.
1: ما لابنك يا أبا عبد الله، هل يريد شيئا؟
3: لا لا لا لا يريد شيئا، وإنما يسأل عن كيفية وصول هذه الصحف والمجلات إلى المحرق.
1: هذه يا ولدي كبريات صحف عصرنا ومجلاته، تصل إلينا من مصر بصفة خاصة عن طريق بمبي في الهند.
0: ولو عرفت يا شيخ إبراهيم أي قصيدة منشورة في المقتطف لعرفت أي مفاجأة أحمل لك.
1: مقال للمويلحي؟
0: بل قصيدة أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل.
1: حقا يا أبا خليفة؟
0: ها هي.
1: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم وداني، يا خادم الإسلام أجر مجاهد في الله من خلد ومن رضوان. لما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى في الزائرين وروع الحرمان.
0: لله درك يا شاعر البيان.
1: هذه القصيدة العصماء بحاجة إلى جلسة خاصة نقرأ فيها ونناقشها، أما الآن فنعود إلى إكمال ما بدأناه من مناقشة الشعر باللعبون.
2: أبي، كيف السبيل إلى مطالعة تلك الجرائد والمجلات التي وصلت إلى الشيخ؟
3: أسكت أسكت يا عبد الله.
2: أبي،
3: ألا ترى تهافت الأساتذة والمشايخ عليها؟
1: ماذا يريد ولدك يا علي؟
3: يريد يا شيخ إبراهيم
1: يريد قراءة المجلات.
3: ها، أنا أنا أنا أنا آسف يا شيخ إبراهيم، عبد الله كان يريد أن.
1: هل تريد قراءة المجلات يا عبد الله؟
2: نعم يا سيدي الشيخ، وأتمنى أن أقرأ قصيدة شوقي.
1: فإلى قصيدة شوقي ننتقل، ولا يقرأها علينا إلا هذا الفتى النابه عبد الله ولد علي الزاهر.

0: كانت أقدارك تضعك في بعض الأحيان أمام تجارب النبوغ الصغيرة.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
3: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويرعى الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبيل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة

0: سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله،
1: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. شهد سمو العميد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي حفل تخريج الدفعة الثانية من معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة، الذي يقام بشراكة بين الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف وأولياء الأمور.
0: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الصحي.
1: جاء ذلك لدى اطلاع معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة التي عدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مقر الهيئة. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية لرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وأشار سعادته إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعد نموذجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمنتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ضمن زيارتهم الميدانية إلى وزارة النفط والبيئة، حيث اطلعوا على اختصاصات الوزارة وأبرز برامجها ومشروعاتها ومبادراتها في قطاعي النفط والبيئة، تأكيدا على الاهتمام الحكومي بتفعيل الأمر الملكي السامي بأن يكون العام 2026 عام عيسى الكبير، وفي إطار مبادرات وبرامج واجتماعات لجنة إحياء عام عيسى الكبير برئاسة معالي وزير الداخلية، قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض ومسابقة عام عيسى الكبير الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030.
1: كما قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض مخرجات مدينة شباب 2030 للاطلاع على حصيلة ما قدمته المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية.
0: وبعد أيام حافلة بالإبداع والابتكار أسدل الستار على فعاليات النسخة 15 لمدينة شباب 2030 بتكريم المشاركين المتميزين من الشباب والناشئة في برامج المدينة المختلفة.

0: مدينة شباب 2030 طرحت على مدار 6 أسابيع برامج متنوعة ومتقدمة قدمت من خلالها تجارب متميزة للمشاركين لتغدو محطة صناعة واستثمار في أجيال الغد. ترأس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين للعام 2026 بعد إعادة تشكيلها بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. فاز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026.
1: ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كأحد أبرز الوجهات الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة. في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين في المحافل القرآنية الدولية، حقق الحافظ بدر سائد مشعل ممثل مملكة البحرين المركز الثالث في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك في الفرع الثاني المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. كما حققت أمة الرحمن بديع ممثلة مملكة البحرين المركز الثاني في فرع ذاته ضمن منافسات القسم النسائي، وشهدت المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف أنحاء العالم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

أن تطري شخصا في وجهه، فهذا يعني في الصين أن تضع فوق رأسه قبعة عالية. حينما تم تعيين الطالب في إحدى المقاطعات البعيدة

0: قرر أن يذهب ليقدم التحية الأخيرة لمعلمه ذي المنصب الرفيع في الدولة. فقال الموظف الكبير ينصحه:
1: ليس من السهل أن تصبح مسؤولا كبيرا هناك، يجب أن تكون حذرا إلى أبعد حد.
2: كن على ثقة يا سيدي، لقد أحضرت حتى الآن 100 قبعة عالية، وأنني متأكد بأن كل واحد في تلك المقاطعة سيحصل على قبعة عالية، وسيكون الجميع مبسوطين.
1: ولكن نحن من الرجال الأجلاء المهذبين، كيف تقدر على فعل ذلك؟
2: هناك يا سيدي قلائل من الأفراد في مثل عالمنا يرفضون ارتداء مثل تلك القبعات، وهم أيضا قلة قليلة، خصوصا بين أصحاب المناصب الرفيعة من أمثال سعادتكم.
1: ما قلته يا بني هو الصحيح كل الصحة.
0: وبعد أن عاد الطالب من زيارة ذلك المسؤول الكبير، أعلن لزملائه قائلا:
2: من 100 قبعة العالية لم يبقى لدي سوى 99 قبعة.

0: ومن حكاية القبعات العالية وجدارتها لبلوغ أرقى المناصب، وخصوصا عندما يلبسها المسؤولون الكبار، إلى حكاية صوت البومة ومحاولة التغيير من القبح إلى الجمال.
1: طارت البومة مرتحلة ومتوجهة بقدر ما كانت أجنحتها تستطيع حملها في طريقها إلى الشرق. وفي نهاية الأمر تعبت البومة من الطيران فتوقفت تستريح في غابة وهي تلهث من التعب. فتساءلت حمامة كانت هي الأخرى واقفة على الشجرة:
2: يبدو أنك مستعجلة أيتها البومة، إلى أين تنوين الرحيل؟
3: أني أود الارتحال شرقا.
2: لماذا أيتها البومة؟
3: يقول الناس في الغرب بأن صوتي قبيح، ولذا فهم يتشاءمون منه. إنني لا أستطيع العيش هناك، فهم يكرهونني، وقد قررت الرحيل بعيدا عنهم.
2: وهل رحيلك من هناك سيحل لك المشكلة؟ أعتقد أن الأمر ليس له علاقة بالمكان الذي ستتوجهين إليه، ولن يحل مشكلتك الاتجاه شرقا.
3: كيف عرفت هذا سلفا أيتها الحمامة؟
2: إنه أمر واضح أيتها البومة. إذا لم تستطيع تغيير صوتك، فمن المؤكد أن الناس في الشرق سيكرهونك هم أيضا مثل الناس في الغرب.
3: يا للمصيبة.
4: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
5: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.

0: روايات وعبر. تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: سوق المحرق.
1: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
2: معالم
0: من البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
0: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300 ألف مخطوطة، وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسى موسى من الحج، وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي، ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة

0: دخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً، قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم

على القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: نساني وابتعد عني نساني، تركني بحيرتي وحدي أعاني. نزيله دمعتي من جور رمابي، ألوم الحظ ليش إنه رماني، وألوم القلب ليش إنه يطيعه، ولكن قلبي بحبه عصاني. أحس إني غريب حيل دونه، ولا أحس الفرح دونه ثواني. يزود حيرتي ليصد عني، أحس إني بدونه عمر ثاني. وينسى قلبي يجروحه ويخفق، ليه ما اسمع صوته دعاني.
1: وإحنا أعزائنا المستمعين ندعوكم جميعا إلى رحلة الليلة، رحلة تنورونها بوجودكم ليلة أنتوا قمرها وكلماتنا شواطيها. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.

0: تحب الورد؟
1: جدا جدا، خصوصا في الصباح إذا فتح وصحى من نومه على ضوء نور الشمس وهو يبلج ويزيح الظلال وينشر مكان النور.
0: تحب تقطف؟
1: أنا من عادتي أني أحب يعني أقعد مبكر وأتمشى في الحديقة وأشوف الورد ويدي تلمسه بحنان وشوق، وأشوفه يقول لي أقطفه، وشعور يقول لي لا، وأظل فترة في حيرة بين شورين.
0: عموما أي الشعور اللي ياخذك معه وأي الشعور اللي تشعر به؟
1: خذاني شور أني أبغيه، وشور يقول لي خلها في غصنها موردة، أشوفها كل يوم، أشمها تضوي المكان بلونها وتريح نظري ونظر كل اللي يشوفونها.
0: وإذا تركتها في غصنها ما تفكر أن هي بتذبل وبتموت؟
1: دامها في غصنها ترتوي وتزداد جمال وما تذبل إلا لما يحين وقتها ونهايتها مشوار حياتها، لكن إذا قطفتها من غصنها فكأني أعجل بموتها.
0: لكن الورود ما تنرمي في الطريق، الورود تنوضع في أحلى المزهريات وأغلاها، في أرقى القصور والمحلات، وتكون محط الأنظار لكل من يدخل المكان، تدخل على قلبه الفرح وتدخل على قلبه السرور.
1: مهما دخلت الوردة في أغلى وأرقى الأماكن ومسكتها أغنى الأيادي، طالما هي فارقة غصنها فهي عمرها قصير. يعني قولي لي كم يوم ممكن تعيش الوردة مهما اعتنينا بها؟
0: في أحسن حالاتها ما راح تظل مزهرة ويانعة أكثر من خلينا نقول أسبوع، وبعدين تبتدي تذبل.
1: لكنها في غصنها يمكن تعيش أكثر وأطول من هالمدة. نفس الحال بالنسبة للحب.
0: إيش علاقة الحب بالوردة؟
1: دائما نرجع للحب.
0: نعم.
1: الحب مثل الوردة، الوردة لين فقدت غصنها تذبل وتموت، والحب لين فقد الأخلاص أيضا يخفت ويبهت ويفتر ويموت.
0: مقارنة ممتازة ممتازة، ما تصورتك بتوصلني لها من بداية حديثنا، لكن صحيح الأخلاص هو وقود الحب، مثل ما هو الماي اللي يوصل للوردة من الغصن ويرويها.
1: المهم الحب هو وردة الحياة، ما يعيش إلا يانع وراوي، والوردة هي جمال الحب، ندية حلوة وجميلة.
0: تذكرت العيون اللي بحرها منتهى مرسى، مظالي بلون الليل بها الآمال من شره، وندهت بصوتي العالي أنا ديلك وجرب كاي، دموع الوجد والحرمان على الخدين من ثر، ونيني يجعل ضلوعي تجاوب مثل صوت الناي، خلص صبر نفذ ما عاد منه لو ربع ذرة، أشوف البسمة بعيني وترفض تنرسم بشفاي، علي لاشتكي روحي من الحرمان من ضرة.
1: ترى شوقي لك الصادق على دربك يحث أخطاي، وجي عاني من دياري لجل شوفتك لو مرة، ألا تدري بوصلك يا حبيبي فرحتي ومناي، فلا تبعد

0: ولا تحاول بهجر تعاود الكر، ولا تكسى وتتركني وترجع تنتظر لقياي، ترى ما هو مؤكد كل مرة تسلم الجر، تموت الوردة وتذبل إذا يفقد ثراها الماي، يموت الحب لا منه فقد الإخلاص بالمرة.
1: شو اللي يصير لما يكون الحبيب هو الباب الأول اللي ينفتح وهو في نفس الوقت الباب الأخير؟
0: دائما يقولون أن الباب الأول هو باب الفرح، لأنه باب البداية، وعادة ما تكون البداية غير حزينة. أما الباب الأخير فهو باب الحزن، لأن ما بعد الباب الأخير باب.
1: لكن كيف ممكن التناقض يكون في إنسان واحد؟ هو اللي يفتح لك الباب الأول وهو اللي وصلك للباب الأخير.
0: مو بغريبة أن يكون هالتناقض في إنسان، إذا عرفنا أن البدايات هي فتح الباب، وبالطبع لا توجد أبواب قبل الباب الأول، وحتى إذا وجدت فالباب اللي يفتح أولا هو الباب الأول. وبداية أي علاقة دائما تكون مشوبة بالترقب وجس النابض والاندفاع أيضا، رغبة في معرفة بقية الأماكن والوصول إلى باقي الأبواب.
1: بالتأكيد الاندفاع إذا استمر فهذا يعني أن هناك تسارع في الوصول إلى الأخير، وهذا الأخير إما أن يعني استمرار فرح الباب الأول حتى الباب الأخير، وإما أن يكون فرح الباب الأول ما هو إلا بداية مقطوعة الوسط وبالتالي غير مرتبطة بالنهاية.
0: الحين أعتقد أنه وضح المعنى.
1: نعم.
0: وإذا وضح بشكل جيد فأعتقد خلينا نسمع هالقصيدة اللي توضح المعنى أكثر. لأي شيء للمدى لا ضاق فيه، للجروح المستطيلة والجروح المستحيلة والقليلة، للغياب في وجه طفل كان يركض بل في ليلة، وكان يسأل عن قبيلة في قبيلة، جيت بكتب ما كتبت وجيت أبتعب ما تعبت، ردني ليلي حكاية من نخيل وظل باب هد حيلي خطايا، واكتفيت من الصواب يا جروح المدن الأولى.
1: من حبس بالنادي صورته واحتوانه، من ذكرنا وما نسانا، كان وجه القرية أشبه ما يكون بصوت شايب، وكان فيه اللون ذايب والتفاصيل المحنة حزنها بالذكريات، هاجرا فيها البنات، وانتي انتي كنتي الباب الأخير، وكنتي الحزن الأخير، وكنتي اللي يحسبون الحلم بقفاص ويطير.
0: أعتقد كلنا نكره الكذب والنادي بأن الكذب من أسوأ العادات الاجتماعية اللي ترفضها الناس.
1: الكذب ممقوت في كل شيء وفي كل موضوع، لأن الكذب هو محاولة لإطماس الحقيقة أو لإطماس الصدق وتشويه واقع الحال.
0: أنا أعتقد أن الكذب مهما طال حبله وحس أن المتعلق فيه يمكن أن يوصل إلى البر الآخر فهو واهي، لأن هالحبل لابد أن ينقطع.
1: لو افترضنا أن ما انقطع لأي سبب من الأسباب في المحاولة الأولى، أكيد أكيد بينقطع في المحاولة الثانية.
0: الغريبة أن ديننا الحنيف يحثنا على الصدق وعدم الكذب، لكن إحنا دائما نفعل العكس، في حين أن الشعوب المتقدمة تمارس الصدق وعدم الكذب بشكل يجعل الإنسان يوقف مبهور أمام درجة الصدق في تعامل الناس وانطواء الكذب في زاوية ضيقة.
1: تصور أن علاقة حب تبدأ بالكذب، وين بتوصل؟
0: شعرنا البحريني الشاب عبد الرحمن شاهين المضحكي إلى قصيدة جميلة عن الكذب، إيش رايك نقراها؟ الكذب بين الناس عادة كثيفة، واللي وقع فيها بلا شك جاني،

0: من حيث عقباها مخاطر مخيفة. تبلي الكذوب اللي به الكذب باني، كل الملا تشني وحتى وليفة، وما تثبت الخطوة إذا ياك عاني. والكذب هو سلك القلوب الضعيفة اللي من أمراض الرداءة تعاني.
1: وراحي الكذب من فيه تنشمي جيفة، وصيري منبوذ إذا جاء مكاني، حيث هجر سلم النفوس العفيفة اللي لها في الصدق عز وشاني، واربع جماعة عن هداها نكيفة تمشي على درب الردى والهواني. يلي أخذت من الكذب لك وظيفة، حبل الكذب عمره قصير وفاني. فالكذب جرح مستمر نزيفة، وداء عريق من قديم الزمان.
0: أعزائنا المستمعين، الله يبعدنا معاكم عن الكذب والكذابين، ويخلي حياتنا دائما وعلاقاتنا قائمة على الصدق والمحبة.
1: شكرا على صحبتكم اللطيفة، نلتقي باكر على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث،

تطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع

المجمع في ديار المحرق وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت وقسم بلازا العائلة ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد جانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينه والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح وحتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام، إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد

0: كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضاً المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حمل لي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
4: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله يابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتقيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه نعم، عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من امه وباشراف امه اللي هو علاج القده الدرقيه، ورجعت القده الى طبيعتها، وهناك طبعا تكون متابعه للحاله كل فتره لزياره الطبيب للتاكد ان نسبه الجرعه اللي ياخذها هي الجرعه السليمه.
0: قصص ونصائح طبيه.
1: قصص ونصائح طبيه
0: مع الدكتوره رابعه الهاجري.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

منزل أخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس ومرور 25 عاما على تأسيسه تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. واستذكرت سموها ما تحقق من إنجازات نوعية للمجلس منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتبادل التهاني مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس ومرور 25 عاما على تأسيسه. وعربت سموها عن بلغ التقدير لما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه. وتحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، المجلس الأعلى للمرأة يحتفي باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه وسط مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات التي عززت تقدم المرأة البحرينية ورسخت حضورها شريكا أصيلا في التنمية ودعم إسهام المرأة في مختلف مسارات العمل الوطنية. الرئيس اللبناني يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية في روما سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب الأوضاع في لبنان لا سيما الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ودعا الرئيس اللبناني إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل في يونيو الماضي بهدف خفض التصعيد. الأمم المتحدة وشركاؤها يطلقون نداء إنسانيا ثانيا بقيمة 1840 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال كولومبيا الذي أودى بحياة 319 شخصا وتدمير أكثر من 31 ألف منزل. ويهدف النداء إلى دعم نحو 671 ألفا من الأكثر تضررا، فيما وصلت المساعدة حتى الآن إلى أكثر من 34 ألف شخص. والمنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة يحذر من التسارع الملحوظ في انتشار الفيروس بجمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحا أن الوباء تسبب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في وفاة 2500 شخص، نصفهم تقريبا خلال العشرين يوما الأخيرة، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس أصبح واسع النطاق وبوتيرة تتجاوز إمكانيات فرق الاستجابة على احتوائه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

ديرتنا من حولها بحر وفضة في ليلة قمر، صورة ما شاء الله عليها وتحفة من بد الصور. لو جمعوا حب الوطن من كل عاشق لثراه، حبي أكثر حبي أكبر وعمري وروحي فداه. ترابك يا أرض الوفاء ما يعادل در الذهب، مايك حلو فيه الشفة يروي بساتين الرطب. حبي لها حب النجوم، ليلة صحو كل السماء طلت قمر بين الغيوم، والكل يعشق موطنه خليفة العيسي.

تتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قسما بالله قسما بالله غلاوتك عندي يا مريم.
1: لا تحلف، لا تحلف بغلاوتي. لو انا غالية عليك ما سويت كذي وكذبت علي.
0: وغلاوة عيالي اللي ما عندي غيرهم ان الكلام اللي سمعتيه كلام ملفق ما له اساس يا بنت الحلال. معقولة اتزوج عليك يا مريم وانت حبيبتي وام عيالي؟
1: انا تسوي فيني كذي؟ انا اللي سويتك يا عبد الجبار. لو مو هلي اخواني وعمامي كان انت للحين موظف صغير ما تسوى حتى فلس.
0: يعني لازم المعاير يا مريم؟
1: إذا صحيح الكلام اللي سمعته بعرفك أنت من وأنا من.
0: الله يهداك الله يهداك، أنت مرة عاقلة تصدقين كلام واحد كلب مثل سعود.
1: أنت اللي وديتني لبنفسك، أنت اللي أجبرتني أروح معاك.
0: أي نعم أنا غلطان، أنا أستاهل.

0: مخي أعرف سبب مقنع يخليه يقول لي هالكلام.
1: بسيطة، يبي يخرب بيتي. نعم، يبي يهدم حياتي. هذي ريال مختل مينون، علاقتي معاه صفر.
0: الحين صار مينون وانت اللي رايح له بنفسك تجامله وتبارك له وتضحك في وجهه.
1: ظنيت انه صار ريال وكفو، لكنه ما يستاهل. وانت أرجوك أرجوك يا مريم، ما تخلين الكلام اللي سمعتيه على بالك. أما الكلب لازم أشفي منه غليلي.

0: تفضل تفضل تفضل.
1: من وين لك كل هالفلوس؟ طايح على كنز؟
2: هو وارث يا أخي وارث، حرام الواحد يورث له كم دينار تغير حياته.
1: كم دينار بس؟ قول كم ألف دينار.
2: خاتم يا خويتم، إيش رايك إيش رايك في هالساعة؟
1: يا بهالساعة؟ لا وماركة.
2: اشتريتها من واحد مفلس في موقف السيارات.
1: بكم؟
2: تصور عليه 50 دينار.
1: 50 دينار بس؟ هذه على الأقل تسوالها 300 دينار.
2: ما عليه ما عليه، تشتريها ب70.

0: سوافكم سعد.
1: شلون تضحكين يا روضة؟ شلون تضحكين؟ أنا أشتكي لك وأقول لك إن زوجي متزوج علي، تقومين أنت تضحكين؟
0: تخيل موقف زوجك وهو شوية ويطب من طوله قدامك من الأحراج.
1: عبد الجبار صار وجهه أحمر وثيابه لصقت عليه من العرق.
0: وانت شلون تصرفتي؟
1: كون خاطري افسخ العقال وحطه في رقبته، لكنه كسر خاطري المسكين.
0: قدر ينتقم من زوجك ويرد له بعض الاذى اللي طول العمر وهو ذوقه اياه في الشغل.
1: يقول ان علاقته معاه صفر في الشغل.
0: بس صفر؟ قولي عداوه، واحدهم ما يدان الثاني في عيشة الله.
1: تعالي انت ايش دراك؟
0: لا بس يا صديقتي العزيزه بالصدفه
1: ايه
0: سعد زوجي وشريكي من اليوم.
1: زوجك؟

0: ها فينوس، ايش رايك فيني الحين؟ انا قاعد احاول اصير من رجال الاعمال، حتى افكر اشيل الشنب علشان اصير مثلهم. نجحت التجربه، نجحت والله ما نجحت
1: لحد الحين. زين، بس باقي عليك وايد.
0: اشيل حياتي، بس ما بقى شيء بعد، بقى وايد يعني.
1: ابغيك تصير مثل البحر الواسع في غموضه، اللي طالعه من بعيد يشوفه مثل الصفحه البيضاء بسطح املس وعيون زرقاء، واللي دشه يكتشف فيه تيارات وامواج دواره تبلع اكبر السفن.
0: وايد حكي عود، وايد حكي عود، بس يعني انت تهجين انا اقدر يا فينوس؟ اقدر
1: طبعا. تقدر، تقدر مثل ما قدر ابوك من قبلك. الفرص عندك اكثر منه واكثر.
0: كملي. ليش سكت؟ ايش في ابوي؟ ابوي يقولي قولي عني، قولي.
1: ما في شيء، ولا تعور راسي بكثرة الأسئلة، ولا ترى أهدك ولا أرجع لك مرة ثانية.
0: لا أرجوك، كل شيء حد إلا ذي.
1: خلاص، سوي اللي أقول لك عليه من غير أسئلة.
0: إن شاء الله. شو أسوي يا فينوس؟
1: اشتر عمارة 5 طوابق.
0: 5؟ ها ما يصير، 4.5 طوابق ما يصير. ما رجع عندها ذي، هذه عندها سر ما تبي تقول لي عنه.

0: أقول يا مذيع الشركة،
1: نعم،
0: أبيك تشوف لي بناية من 5 طوابق وبسرعة.
1: بناية من 5 طوابق
0: وبسرعة؟
1: يعني بتأجرها مكاتب أنت؟
0: لا أبوي، باشتريها حبيبي.
1: بتشتريها؟
0: إيه
1: الله، وبتشتريها بتشتريها
0: وأنت حمار.
1: وانت حمار بعد.
0: إيه؟
1: يا سلام.
0: لا تزعل، لا تزعل
1: يا سلام.
0: الحمار هو الانسان الشغول، المكافح اللي ما يعرف الراحه ولا يهدأ ولا ينام. يغمض عين ويفتح عين، هذا الحمار.
1: يعني سعد،
0: يعني
1: انت يعني ما بقيت تشبهني الا بالحمار، يعني ليش
0: هذا؟ هذه بعد قول ان شاء الله الحمار ما يزعل.
1: ها؟
0: اي نعم. عرب قحطان وعدنان، تعرفهم؟ قحطان وعدنان.
1: قحطان بلى.
0: إيه. اذا بقوا يعني يمدحون واحد، كانوا يقولون وفي كالكلبي، حلوب كالعنزي. اي نعم. هوين كالبشي.
1: يعني
0: إيه؟
1: يعني سعد،
0: نعم،
1: يعني والعمارة يعني تبيها انت يعني في منطقة تجارية ولا كذي؟ يعني كذي وكذي يعني.
0: ابوي انت اولا ما حددت لي تبي تصير وفي كالكلبي او حلوب كالعنزي او هوين كالبشي، ما حددت لي. انزين. ثانيا سعد ما ياخذ الا زين، فهمت يا حبيبي؟ والله اقول لك يا
1: لا حبيبي. سعد يعني انت يعني ما ياخذ الا
0: انا اخذ الا الزين.
1: الزين.
0: نعم. يعني انصاف الحلول انتهت من زمان. انزين. وحد الستين هو اللي يفصل الحين، انا ببيع حخرته. الامور ترى ما تختلط ابدا. اي نعم. الحليب صوب، واللبن صوب ثاني.
1: حلو. تعال. المدير يبقيك. تعال.
0: المدير ايش يبي المدير؟ ما قلت له ان انا ما عندي وقت؟
1: قلت له بس انت ادخل عليها يعني لزوم ما يلزم يعني.
0: بسرعه روح شوف ايش يبي مني. روح.
1: لحظه واحده.

0: وقف برا يا ابو عبد الله وقف برا.
1: خلي يدخل وسك الباب ولا تخلي احد يدخل علينا، فاهم؟ ابقي اكففه، اكفف له بيدي. نعم، عقب هالمصيبه اللي خلقها لي مع زوجتي.
0: الرجال يا عبد الجبار يبي يشتري عمارة بخمس طوابق.
1: بخمس والله بعشر طوابق، لازم ابرد حرتي، فاهم؟
0: العماره لا طايحه في جبدك يا ابو يا جبار اللي هداك، يمكن تروح وتفتك منها لو هديت بالك ودست على اعصابك.
1: زين زين زين، خلي يدخل، خلي يدخل الحين.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: نعم، يقولون تبيني خير ان شاء الله.
1: أبقي أجلس معاك شوي حتى أسألك عن التصرف الغريب اللي تصرفته معاي أمس. نعم،
2: إن شاء الله أم العيال ما زعلت منك. بس
1: أم العيال
2: نعم
1: زعلت في البداية،
2: لا،
1: ويوم فهمت عنك استانست. نعم، وقعدت تضحك طول اليوم لأنك فعلا قدرت تخلق موقف ما كان أحد يتوقعه ابدا.
2: على كل جبوري، خلها تمر على المحل وكل يوم بنخلق لها موقف يخليها تضحك. لا ارضى انا اخليها تضحك ترى.
1: لا لا لا لا لا لا، عاد هالمره ليي عليك.
2: لا
1: نعم، انت لازم تجين البيت.
2: البيت
1: وهناك اخلق المواقف اللي تحبها.
2: أيكم البيت؟ البيت
1: ايتينا على العشاء بعد.
2: أوه.
1: شوف شوف الليلة اللي تناسبك.
2: إيه؟
1: وهات المدام وتعالوا سهروا عندنا في البيت.
2: مدام؟
1: المدام طبعا مصرة تشوفك مرة ثانية. ها ايش قلت؟
2: والله الحبيب خلني اشوف المدام، مدامتي ها.
1: إيه؟
2: وبعدين ارد عليك.
1: اي بس ارجوك ليكون ردك بالرفض.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بحرين انتي ديرتي، انتي سعادتي وفرحتي، عرض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنه يا امنه، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال علي بن عبيدة: حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. وقال عبد الحميد: البيان في اللسان والبنان. وقال النظام حكيم العرب: الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. كي تنجح يجب أن تتعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من أي شخص آخر. ألبرت أينشتاين. كان لبعض ميسور الحال من البخلاء والدة عجوز، فقيل لها: كم يجري عليك ابنك من المصروف والنفقة؟ فقالت: درهما في كل أضحى. فقيل لها: يا سبحان الله، درهم في كل عيد أضحى؟ قالت: نعم، وربما أدخل الأضحى في الأضحى.
0: ما خط القلم.
2: دخل أبو حازم على بشر بن مروان، وكان بشر في ضائقة، فقال له: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال: ومن يطيق هذا يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال أبو العتاهية: وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى، وما الناس إلا بين بر وفاجر، وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. وإن امرأ يبتاع دينا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسر، وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجر. وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. في حياة الإنسان، المحدد الأول والمقياس للنعمة اللي تحدثها علينا الأمور هي مدى استفادتنا من هذه الأمور ومدى حسن استخدامها. ومثل ما نعرف أن أغلب الأشياء في حياتنا تعتبر سلاح ذو حدين، ممكن أن نستفيد منها بشكل كبير وتسهل علينا حياتنا، وممكن أن هي تضرنا إذا أسأنا استخدامها.
3: ومن الأمور اللي تعتبر نعمة كبيرة في حياتنا اليوم إذا نظرنا لها من النظرة الإيجابية والحقيقية هي التطور التكنولوجي.

0: التكنولوجي اللي نعيشه اليوم، والقرب اللي جمع كافة دول العالم في مكان واحد وفي وقت واحد. وطبعاً نقصد بالتطور التكنولوجي المرتبط تحديداً بالهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
1: تكنولوجيا الهواتف الذكية تعتبر نقلة كبيرة في تاريخ البشرية، وهي تراكم اختراعات وتجمعها كلها في جهاز محمول واحد يكون معاك وين ما تكون ويقرب لك المسافات البعيدة. تاريخياً يرجع الظهور الأول للهواتف الذكية سنة 1992، واللي كان الهدف منه إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني للشركات والمشاريع التجارية.
0: وفي عام 1996 طورت إحدى الشركات الهاتف الذكي بعدد من المميزات مثل لوحة المفاتيح وميموري كارد لحفظ البيانات. وفي عام 2000 ادخلت الكاميرا إلى الهواتف الذكية.
1: ظلت بعد ذلك تتداخل التصاميم وتتنافس الشركات على تقديم أفضل الهواتف والمميزات الجديدة بأن يجمع الهاتف الذكي حصيلة التطورات في جهاز واحد.
0: التطور التكنولوجي في الهواتف الذكية اليوم يعتبر أحد التسهيلات في حياة البشرية، ومن خلاله اليوم تقدر تقوم بجميع معاملاتك البنكية والطبية والمشاركة في مختلف الفعاليات والبرامج وكل شيء ممكن يخطر على بالك من خلال هالجهاز.
1: وتعتبر أهمية الأجهزة الذكية في تسهيل وتسريع إنجاز مختلف الأعمال، التواصل بسرعة وسهولة بين الأشخاص في العمل، سهولة إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية، معرفة مستجدات العالم، التسويق لمختلف المشاريع والأعمال، جني الكثير من المال من خلال الأعمال المتعلقة بالأجهزة الذكية مثل التصاميم الإلكترونية وتصميم المواقع وغيره.
0: أما بالنسبة للترفيه فتعتبر الهواتف الذكية اليوم متنفس للعديد من الأشخاص من خلال مشاهدتهم لما يفضلون من برامج والألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب الإلكترونية، واللي تعتبر وسيلة مفضلة لدى الجميع لقتل الوقت الممل من اليوم.
1: إذن مستمعين، التطور التكنولوجي في الهواتف الذكية يعتبر من أهم النعم الموجودة في حياتنا اليومية، واللي سهلت علينا العديد من الأمور واختصرت الوقت في الحصول على مختلف الخدمات.
0: الهواتف الذكية تعتبر سلاح ذو حدين، يجب أن لا تكون هي الوسيلة اللي تأخذنا من عالمنا الحقيقي، ولكن يجب استغلالها بشكل صحيح لتعود بالنفع على صاحبها.
1: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو له علاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
4: شكراً على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبداً، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضاً ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح. ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائماً ننصح أنه يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعاً هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت

0: حالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية. ما عليك شان إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت، يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن

التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: الميدان المواجه للقصر الإمبراطوري في طوكيو في فجر يوم كيومنا هذا،
1: فجر يوم 14 من أغسطس سنة 1945 ميلادية.
0: مشهد عجيب قل أن تراه العيون ذلك الذي نشاهده الآن. بين الفينة والفينة يدخل الميدان الفسيح الذي لا تقل مساحته عن 8 كيلومترات مربعة. يدخل شاب في مقتبل العمر في ثياب عسكرية، أو رجل أحنت ظهره السنون في ثياب مدنية، أو سيدة في أول الشباب أو في آخره، أو صبي قد لا يتعدى 10 من عمره.
1: ويسير الواحد منهم في خطى رتيبة حزينة ولكنها واثقة، حتى يصير وسط الميدان في مواجهة شرفة من القصر خالية ومغلقة المصاريع. تلك غرفة الإمبراطور، ويشثو القادم على ركبته ويتمتم بكلمات غير واضحة أشبه بالصلوات، ثم يرفع بصره إلى الشرفة.
0: لا دموع، لا شهقات، مجرد وجه حزين مصمم ويهمس كأنما لشخص أمامه.
2: من أجل الإمبراطور.
0: ثم يطعن جنبه بمدية أو بسيف، ويشق بطنه من الشمال إلى اليمين، ويسقط مكانه كأنه كومة قش تهاوت. لا آهات، لا صرخات، هي تقاليد الهاراكيري.
1: أحصى زميلي الجثث التي تناثرت هنا وهناك، أكثر من 3000 جثة من مختلف الطبقات، جنود وقادة وأمراء وعمال ورباط بيوت، تلاميذ ومعلمون، طلبة جامعات وأساتذة بها أيضا. وقد تسأل،
2: لماذا هذا الانتحار الجماعي العجيب في فجر يوم كيومنا هذا؟
0: ويأتيك الجواب حين يتردد في جوانب هذا الميدان صوت الإمبراطور الصادر من أسطوانة تدور في مكتبه بالقصر، وتنقله مكبرات الصوت إلى جميع أنحاء اليابان.
3: إلى مواطني الشرفاء الأعزاء، لقد تطورت ظروف الحرب إلى غير صالحنا، كما أن الاتجاه العام لجميع القوى المؤثرة في هذا العالم قد صارت ضد بلادنا العزيزة اليابان، ولم يعد هناك مفر من أن نحني رؤوسنا للعاصفة، لنتحد جميعا في ساعة المأساة كي نتمكن من إعادة البناء للمستقبل. وإني لآمل ألا تموت أبدا بلاد الآلهة الجميلة اليابان.
0: كان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم 14 من أغسطس سنة 1945 ميلادية، اليوم الذي استسلمت فيه اليابان للحلفاء دون قيد أو شرط، اليوم الذي سبقه 13 يوما عصيبة بالغة القسوة لم ترى أمة شبيها لها.
1: بدأت تلك الأيام العصيبة بيوم 6 من أغسطس، قنبلة هيروشيما الذرية.
0: ورغم عنف المفاجأة، فقد صاح الجنرال أوميزو رئيس أركان حرب القوات اليابانية:
4: لن نركع، سنحارب إلى آخر ياباني.
0: ولكن قوى السلام بدأت تتحرك في جزء أكثر، وإننا الآن يا عزيزي المستمع على باب قاعة مجلس الوزراء. السيد سوزوكي رئيس الوزراء قد دعا إلى اجتماع موسع في 1 من يوم 9 من أغسطس. 3:00، وها هم يخرجون من قاعة الاجتماع. فلنسأل السيد سوزوكي:

0: عما قرروه.
1: لم نقرر شيئا بعد يا سيدي.
2: هناك خلافات جوهرية بين الوزراء في مسألة الاستسلام؟
1: العسكريون بالطبع لا يقبلون الاستسلام ويريدون الاستمرار في الحرب.
2: وموقفك أنت يا سيدي بوصفك رئيس الوزارة المسؤول أمام الإمبراطور؟
1: إنني أقبل تصريح بوتسدام الذي صدر من الحلفاء، ففي رأيي ورأي الجنرال توغو وزير الخارجية أننا لم نعد قادرين على الاستمرار في الحرب. هناك بالطبع المتطرفون أمثال الجنرال أوميزو القائد العام وزميليه الجنرال أنامي والأميرال تويادو.
2: فماذا يريد هؤلاء المتطرفون مثلا؟
1: قالوا إنهم لا يمانعون في التسليم بعد أن يصدر من الحلفاء تصريح واضح بضمان ثلاثة أمور: ألا يحتل الحلفاء اليابان، وأن تقوم القوات اليابانية بنزع سلاحها بنفسها، وألا يقدم أحد من العسكريين أو السياسيين إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
2: أتظن الحلفاء يرضون بشروط كهذه؟ قرار بوتسدام صريح في ضرورة التسليم دون قيد أو شرط. كيف لم يفهم هذا جنرال أوميزو؟
1: قد نحتاج يا سيدتي إلى بعض الوقت لمزيد من المحادثات مع العسكريين المتطرفين لإقناعهم، ربما ثلاثة أو أربعة أيام وربما أكثر من ذلك.
3: كان سوزوكي متفائلا أكثر من اللازم، فما كاد يصل إلى بيته حتى تابعته التقارير في عنف وقسوة.
4: قنبلة ذرية أخرى تسقط على ناجازاكي.
5: الروس يخترقون الحدود عند منشوريا، والقوات اليابانية تتقهقر أمامها دون نظام.
6: 1700 طائرة أمريكية تهاجم مدينة أكيتا وتسقط آلافا من المظليين لاحتلال المدينة.
3: في الحال يجتمع مجلس الوزراء من جديد. المواقف داخل المجلس لا تزال كما هي، السياسيون في جانب والعسكريون في الجانب الآخر.
7: أكرر ما قلته في الجلسة الماضية، لم يعد أمامنا أي فرصة لكسب الحرب وتحقيق النصر.
3: هذا هو الجنرال توغو وزير الخارجية، وهو ممثل السياسيين.
8: إن قواتنا البرية لا تزال قادرة على القتال، ومهما حدث فلن نمكن جنديا أجنبيا واحدا من أن يضع قدمه على أرض اليابان المقدسة.
3: وهذا أوميزو رئيس أركان حرب القوات اليابانية، ممثل المتطرفين من العسكريين. والآن ترى ماذا يقول سوزوكي رئيس الوزراء.
1: قد وضحت الاتجاهات أيها السادة، فلنقترع، وأرجو ألا يمتنع أحد عن الإدلاء بصوته بمقولة إنه سيكون مع الأغلبية. هذه لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا المقدسة، ولا يمتنع عن الإدلاء بصوته إلا كل متخاذل خائن لإمبراطوره.
2: ويقرأ النتيجة:
1: 10 أصوات مع التسليم، وأربعة مع استمرار الحرب. أيها السادة، طالما لم نصل إلى قرار بالإجماع فأرى أن نعرض الأمر على صاحب الجلالة الإمبراطور.
8: لم يحدث في تاريخ بلادنا يا سوزوكي أن تقدمنا إلى جلالة الإمبراطور بمواقف متعارضة.
1: أعرف أنني بهذا أعارض تقاليدنا العريقة التي لم يجسر أحد من قبل أن يعارضها، ولكننا كما قلت إننا في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى حكمة صاحب الجلالة الإمبراطور.
3: وبطريقة ما، وهذه أول مرة في التاريخ حقا، بطريقة ما أتمكن أنا وزميلتي من حضور اجتماع الوزراء بإمبراطورهم. ها هم قد جلسوا في صفين متقابلين، بينما جلس الإمبراطور على مقعد مرتفع في صدر القاعة التي سادها صمت عميق. ويبدأ سوزوكي في عرض الموقف باختصار دون أن يجسر على النظر ناحية إمبراطوره.
1: إن تصريح الحلفاء في بوتسدام هو الأمل الوحيد في الاحتفاظ بالعرش الإمبراطوري، وإني أعرض هنا بكل تواضع مواقف الوزراء التي تتلخص في سؤالين كبيرين.

0: الأول هو: هل نقبل بتصريح بوتسدام بشرط الإبقاء على جلالة الإمبراطور على عرشه ممثلا للوحدة الوطنية؟ والثاني هو: هل نقبل بتصريح بوتسدام بالشروط التي عرضها العسكريون اليابانيون بألا يحتل الحلفاء البلاد، وأن تقوم القوات اليابانية بنزع سلاحها بنفسها، وألا يحاكم أحد كمجرم حرب؟
1: ليسمح لي صاحب الجلالة الإمبراطور بإيضاح موقف السياسيين. الواضح أننا خسرنا كل معركة دخلناها منذ عام، والآن تطبق على بلادنا العزيزة قوات الحلفاء في تفوق ساحق. الاستمرار في الحرب معناه القضاء إلى الأبد على اليابان، وقبول تصريح بوتسدام يعطينا الأمل في بناء بلادنا من جديد في أسرع وقت بعد أن يسود السلام، والأمر لصاحب الجلالة الإمبراطور.
2: ليسمح لي صاحب الجلالة الإمبراطور بشرح موقف العسكريين. لا يزال تحت قيادتنا 1,000,000 جندي و8,000 طائرة، وهذه القوة كافية لأن نضرب بها العدو ضربة مؤثرة تقلب ميزان الحرب، كما أن تصريح بوتسدام الذي يعلق السياسيون عليه كل آمالهم لا يضمن بالوضوح الكافي الإبقاء على صاحب الجلالة الإمبراطور على عرشه ممثلا للوحدة الوطنية. والأمر لصاحب الجلالة الإمبراطور.
3: لم يبقى في القاعة الآن أحد لم يغلبه التأثر. البكاء هو النغمة الغالبة. شخص واحد جلس في مكانه المرتفع وعلى وجهه جمود غير مفهوم، لا تعبير واضح ينم عنه هذا الوجه النحيل. ويتقدم سوزوكي والبكاء يغلبه ليضع الأوراق كلها أمام إمبراطوره، ثم ينحني ويقبل الأرض ويعود إلى مكانه. ويتكلم الإمبراطور أخيراً:
4: أرى أن نوافق على قبول تصريح بوتسدام. لم أتخذ هذا القرار إلا بعد دراسة أحوالنا السياسية والعسكرية في الداخل والخارج. لم يعد هناك أمل في تحقيق النصر، فلنخضع للواقع أيها السادة. إنني أفكر في شعبي الذي قاسى بشكل لم يتعرض له شعب من قبل، ولكني واثق من أنه وسط ضباب الشك الأسود وظلام الهزيمة الرهيب سنتمكن في يوم ما من بناء اليابان الجديدة المقدسة. ليعرف العسكريون أنني أقدر لهم ما فعلوا من أجل بلادهم وما كانوا يريدون أن يفعلوا، ولكني أدعوهم أن ينفذوا رغبتنا هذه بالموافقة على تصريح بوتسدام، حتى لو تعرض لموقف العرش الياباني ممثل الوحدة الوطنية، لتحمل آلهة بلادنا الجميلة.
1: وأبرقوا إلى واشنطن وإلى لندن.
5: نقبل تصريح بوتسدام دون المساس بسلطات الإمبراطور كممثل للوحدة الوطنية في اليابان.
1: وفي 13 من أغسطس وصل رد الحلفاء:
6: تصريح بوتسدام لا يتجزأ، وسيكون موقف العرش الياباني موضع دراسة خاصة بعد التسليم.
3: لم يرضي هذا العسكريين الذين ذهبوا ثائرين إلى سوزوكي.
2: قلنا لكم هذا، ولكنكم أظهرتم ضعفا مهينا بقبول تصريح بوتسدام بدون قيد أو شرط، لأنه لم يعد مفر من الاستمرار في الحرب.
0: جنرال أوميزو، هل نسيت شعارنا المقدس؟ تكلم الإمبراطور فلتسكت كل الأصوات. هل نسيت يا جنرال؟
2: سأتناساه مؤقتا، ولتنزل علي الآلهة كل غضبها. سأصدر أوامري بالاستمرار في الحرب.
0: هذا التمرد يا جنرال أوميزو،
2: وسأتحمل نتائجه يا سيدي.
3: واستعدت القوات اليابانية البرية والبحرية والجوية للالتحام الانتحاري مع الأعداء، وكان لابد من عمل ينقذ البلاد.

0: سأسجل كلمة للشعب على أسطوانة تذاع من مكتبي عن طريق الراديو طوال النهار والليل، ليسمعها كل جندي وكل مواطن.
1: بسرعة أعد جهاز تسجيل الأسطوانات، وطبعت من كلمة الإمبراطور أكثر من 30 أسطوانة، أرسلت إلى جميع محطات الإذاعة اليابانية لتذاع في وقت واحد.
2: وحدد هذا الوقت بمنتصف ليل 13 من أغسطس سنة 1945 ميلادية، بعد ساعة واحدة من وصول قرار الاستسلام النهائي إلى الحلفاء، سمع اليابانيون في كل أنحاء البلاد:
0: إلى مواطني الشرفاء الأعزاء، لقد تطورت ظروف الحرب إلى غير صالحنا، كما أن الاتجاه العام لجميع القوى المؤثرة في هذا العالم قد صارت ضد بلادنا العزيزة اليابان. لنتحد جميعا في ساعة المأساة كي نتمكن من إعادة البناء للمستقبل، وإني لآمل ألا تموت أبدا بلاد الآلهة الجميلة اليابان.
1: بعدها بدأت موجة الانتحارات في ميدان الإمبراطور.
2: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم 14 من أغسطس سنة 1945 ميلادية.
3: غدا

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

مكتبتنا العامرة مكتبة المعارف، ويسرنا في هذه الحلقة أن تشاركني التقديم الزميلة نيلة محمد.

0: خنيلة، شلون ندور في الكتب؟
1: ندور مثل ما تعودنا.
0: ندور مثل ما تعودنا. وتفضلي اختاري أنت، دائما أنت اللي تختارون.
1: أنا الله يسلمك، من شوي كنت أدور ولقيت موضوع أو كلام عن القهوة والبن، إيش رأيك محمد؟
0: كلام عن القهوة، والله فعلا يستحق الحديث، موضوع يستحق الحديث عنه. نسمع عن القهوة،
1: ناخذ معلومات شوي،
0: ناخذ معلومات عنها. تفضلي.
1: الله يسلمك، يعني بنبتدي عن استزراع البن، وين بدأ وين وصل.
0: أي نعم.
1: المشهور أن البن شجرة أصلها بلاد الحبشة، وانتقلت إلى جنوب الجزيرة العربية

0: من البن هي أصل انتشارها في العالم الجديد إلى أمريكا.
1: تفضلي.
0: يقول لك هذا الرجل كان ضابط بحري شاب فرنسي عين في جزيرة مارتينيك، كان اسمه دي كيليو.
1: أي نعم.
0: زار فرنسا في سنة 1723، وفيها يقول لك أن الهولنديين انقلوا زراعة شجر البن من جزيرة العرب إلى جزر الهند الشرقية. كان لا يوجد في باريس كلها يمكن إلا وحدات قليلة من هذا النبات في القصر الملكي، قصر لويس الخامس، وفي بيت من الزجاج مدفأ. حصل الضابط من هذا النبات على شجيرة صغيرة جدا حملها معاه إلى جزيرة مارتينيك. وقال في وصفه للرحلة أنه كان يقاسم هذه الشجيرة نصيبة من ماء الشرب حتى أظل هذه الشجيرة حية.
1: ما شاء الله.
0: وصل إلى الجزيرة واستزرعها طبعا هناك. في سنة 1777، بعد يمكن تقريبا 3 سنوات من موت هذا الضابط اليقظ الباسل، أحصوا ما في الجزيرة من شجر البن فكان 19 مليون شجرة.
1: يعني فعلا الواحد يجب أن يقف في الكلام دي. يعني الآن شجرة البن كانت في الحبشة وانتقلت إلى بلاد العرب، ومن بلاد العرب انتقلت يعني إلى العالم تقريبا، سيلان، إلى إندونيسيا، إلى جزر المارتينيك، إلى المكسيك،
0: طبعاً.
1: أمريكا. وهذه في عام 1700 كان العدد 19 مليون. الآن إيش كثر هست؟ يعني بعد 200 سنة تصوري؟
0: تقريبا
1: 19 مليون شجرة قات ولا شنو؟
0: لا، شجرة بن.
1: شجرة بن. تفضل كملي كملي.
0: نكمل شوية. القهوة أو شراب البن لفظ عربي معناه اللبن المخض. انتشارها بين العرب وفي العالم لم يبدأ إلا منذ بضعة قرون، وانتقل شراب القهوة إلى أوروبا في القرن الميلادي 16 و17. مقاهي لندن اشتهرت في منتصف القرن 17 بنقول يسمونها الكوفي هاوس. كانت مراكز اجتمع فيها أهل الأدب وأهل السياسة وأخيرا أيضا رجال الأعمال. ولم يختتم القرن 17 أو يكاد حتى كانت المقاهي انتقلت من أوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى نيويورك وفيلادلفيا خاصة. بالنسبة لزراعة البن، تزرع شجرة البن على ارتفاعات من الأرض تتراوح بين 1500 و6000 قدم. أحسن البن هو اللي طبعا يأتي من الشجر المزروع على ارتفاع بين 5000 و6000 قدم، لأن يمكن شجرة البن تكون نكهتها يمكن نقول مست

0: خاصة. بالنسبة لزراعة البن، تزرع شجرة البن على ارتفاعات من الأرض تتراوح بين 1500 و6000 قدم. أحسن البن هو اللي طبعا يأتي من الشجر المزروع على ارتفاع بين 5000 و6000 قدم، لأن يمكن شجرة البن تكون نكهتها يمكن نقول مستطابة. الشجرة تحتاج طبعا إلى جو دافئ ورطب، من أجل هذا يفضل طبعا لهذه الشجرة التلال أو المناطق الجبلية، وهكذا هي يمكن في اليمن.
1: طبعا
0: شجرة البن تستنبت من البذور مباشرة، من طي فرع من فروع الشجرة حتى طبعا يلمس الأرض، ثم يدفن طرفه في التربة ويترك فيها. بعد تقريبا 4 أشهر تتكون بهذا الفرع جذور في الأرض ويصبح نبات جديد. شجرة البن تبدأ طبعا في الثمر في السنة الثالثة، وهي تظل تنتج البن السنوات الطويلة حتى تبلغ تقريبا 50 أو 60 سنة، ولكنها في الأغلب تنتج بوفرة كافية مدة تتراوح بين 25 و30 سنة. ويمكن أيضا نقول لك محمد أن شجرة البن تحتاج إلى تقليم كل حين، لأن من عادتها أن هي تتسع وتمتلئ حتى يصبح مظهر شجر البن مظهر النبات البري.
1: ما شاء الله،
0: شو رأيك في هذه المعلومة؟
1: والله معلومة جميلة جدا ومفرحة ومحزنة في نفس الوقت.
0: ليش؟
1: والله أنا حزنان. يعني هل معقول أن يعني هذه الشجرة يعني المباركة أيضا، والشجر كله مبارك،
0: نعم،
1: تزرع عندنا ونستبدلها بزراعة أشياء ثانية تضرنا؟ احنا ممكن هذا يعني تصير مصدر من مصادر الدخل القومي لليمن.
0: صحيح.
1: الان حسب المعلومات اللي ذكرتيها ان تزرع لازم على ارتفاعات تبلغ الى 5000 من 6000 قدم من سطح البحر، وهذه جبال اليمن كذي،
0: نعم،
1: سفوح اليمن وجبالها، وايضا عندهم المطر الصيفي الممتاز، لان عندهم مطر يجيهم في الصيف،
0: نعم،
1: فايضا السقايه ربانية
0: ما تحتاج طبعا،
1: والطبيعة موفرة كل الأمور دي. كيف نستبدل هذا المحصول الطيب اللي أعتقد قهوة كافيه من القهوة مأخوذة، حتى لفظا خذوه منه، مو بس الشجرة حتى اللفظ خذوها منه، وإحنا طبعا تركناها تولي واستبدلناها بالقات اللي يضر وما ينفع.

0: على العموم نلقي الآن مدام يعني ما قصرت وعطيتنا هالمعلومات القيمة عن الشجرة وعن القهوة، أقول أنا ما أعرفه عن معلومات شعبية.
1: تفضل.
0: أول معلومة تقول إن طريقة اكتشاف القهوة كانت بمحض الصدفة.

0: الله يسلمك، يقولون ان هناك راعي.
1: تقصد عندنا العرب محمد؟
0: عند في اليمن،
1: في اليمن.
0: يعني كما تروى في الكتب ان الراعي كان يرعى غنمه في سفوح الجبال، وانت تعرفين ان الاماكن ذي اللي الله راضي عليها وكلها خضرة، تطلع اشجار كثيره تصلح للرعي، وبعض الاشجار ما نعرفها وبعضهم يعرفونها وبعضهم دوا وبعضهم والى اخره. فلاحظ هذا الراعي النبه الذكي ان هناك شجره معينه تطلق ثمره، فعندما تقوم الاغنام بالاكل من هذا الثمر ينتابها النشاط.
1: هو لاحظ طبعا،
0: لاحظ هذه كما تروى يعني. فقام واخذ شويه حبيبات من هذه الثمر وحاول ياكلها، شافها يابسه فاولع نار وشواها. عندما شواها شاف ان طعمها بالرقم من ان مر نوعا، لكن ايضا خلت حواسه منتبهه اكثر كما يقال. فرجع لقومه وقال انا وجدت ان هذه كذا كذا، ومنها كما يقال وكما يعني يروى في الكتب القديمه ان انتشرت صناعه وتحضير شراب القهوه من هذه الروايه، والله على مدى صدقها من كذبها، انما نحن نقولها كاثر من الماثورات الشعبيه. الواقع كلنا نعرف ان القهوه هي عنوان الكرم عند يمكن العربي بعد، مو بس الخليجي،
1: نعم.
0: العربي، واحنا نتفنن، هو العالم كله تفنن في صناعته الواقع
1: او في طريقه تقديمها مثلا،
0: طريقه التحضير، بس مو بس التقديم. الان احنا هي مرتبطه بتقاليد كلنا نعرفها،
1: نعم.
0: احنا ما علينا شلون تحضر القهوه التركيه او الامريكان اكسبريس او النسكافي او غيره، خلينا نعود قهوتنا الان. اول شيء اخذنا منها نقول حق الضيف تفضل تقهوة.
1: تقهوة.
0: إن شاء الله نعطي شربت، لكن مع ذلك نقول له تقهوة. يمكن تقهوة معنا وتفضل مر علي تقهوة معاي. المعروف أن تقدم للضيف، ولها تقاليد مرعية هني دائما تقدم لكبير القوم في البداية. وإذا كان في مجلس كل أصدقاء تقدم على اليمين.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: حتى في مثل شعبي يقول صب عط اللي على يمينك لو بازيد على يسارك. تصوري بازيد الهلالي البطل اللي يقع على يسارك، يعني هكذا يقال يعني. وبعدين يتناولها الشخص بيد اليمنى، ويكون صبها دائما
1: قليل
0: جدا. كلنا عن معلومات انا اقولها كلنا نعرفها، ان احيانا الجيل الجديد ما يدرك هالأمور ذي، فإحنا نشرحها له. وبعدين الذي يتناول الفنيال لازم يرجع الفنيال اللي صب له، ما يحطه على الأرض. ليش؟
1: إيه؟
0: يصل عليه شنو؟
1: يقول
0: على حق.
1: على حق. صحيح، يمكن نسمع هذه الأشياء.
0: على حق. المصريين إذا نكتت القهوة على ثيابه يقولون خير.
1: خير إن شاء الله.
0: إحنا
1: شو نقول؟
0: أنا ما نقول خير. المهم. وبعدين إذا اكتفينا من القهوة نهز الفنيال، فيفهم
1: اللي صب
0: إن إحنا اكتفينا. وعادة قبل القهوة الواحد يأخذ شنه نوع من الحلاوة، إذا كلش شاي، استكانة شاي أو فردة تمر أو قليل من الحلوى البحرينية، ويتبع ذلك بالقهوة فيصير متقهوي. وهذا عنوان إكرام الضيف عندنا.
1: محمد يقول لك إذا ما خضيت الفنيال أو ما هزيته ترى بيصب لك صباب القهوة للصبح.
0: وهذا اللي يحصل مع أخواننا العرب أحيانا في بعض المجالس، يقول كفاية. طبعا اللي يصب الدلة ما يعرفش معنى كفاية، فيرد يصب له، يأخذ مجاملة يشرب له 12 فنيال، لين يقول لك كفاية أخي تحرق بطني كفاية. فبعدين احنا نقول له خذ الفنيال.
1: خذ الفنيال.
0: وذكرني بشيء آخر، حديثك أنت أثار شجوننا وذكرني بصناعة كانت مشهورة به البحرين، وأعتقد الآن ما أدري هل هناك مثل هذه الصناعات أم اختفت تماما، اللي هي صناعة الدلال.
1: الدلال، إيه صحيح.
0: صناعة الدلال كانت من أشهر الصناعات، خصوصا الدلال النحاسية. كان لها سوق قبل يعني في محرق وفي المنامة، ويستخدمون في صناعة الدلال ثلاث أنواع من المعادن.

0: المعدن الأولي النحاس الأصفر اللي احنا نسميه الصفر، وهو اسم العربي أيضا صفر، كان يصنعون دلة يسمونها الرسلان. وكان أيضا هناك نوع من النحاس الأبيض، وبعدين هناك الدلة الفضة. طبعا الفضة هي أغلاها ثمنا وأجودها، ودائما الناس الكبار وعالية القوم هم اللي يقتنون الدلال الجيدة، يكرمون ضيفهم به يعني بقهوتها. وتفنن صانع الدلال البحريني في صناعته، واستخدم النقوش والزخارف التقليدية الجميلة اللي كان يزخرفها أيضا، وكان يصقلها يعني صقل جيد جدا، وكان يتعب في صناعة الدلة الواحدة. حتى اللي لاحظها يشوف كأنه يشوف تحفة فنية نادرة. طبعا هذه الصناعة انتهت، وفي هي على العموم أنواع كثيرة، واحدة يسمونها قريشية، ويسمونها الحساوية، ويسمونها واحدة الرسلان، والآن طبعا موجودة في السوق شنو الدلال
1: البلاستيك
0: الزجاج اللي تحط فيها القهوة. هذا ما كان كذي القهوة، نعم كانت تشرب أول بأول.
1: ما يخلونها يعني بتم حارة طبعا في الدلة اللي بيصنعونها فيه اللي هي
0: الآن الآن بس أول كانت لا، كان يعني ست البيت تحمص القهوة وتدقها في الهاون وتحط القناد معاها مطيبات الهيل والمسمار والماء ورد وإلى آخره، وتحضرها حارة، يسمونها قهوة حارة أيضا إيه، ويصبونها فورا، وإذا يضيف ثاني عقب فترة تكرر العملية. طبعا يخلون بس الزلة إيه؟ يعني في
1: البقايا اللي
0: البقايا على أساس أن تطعم القهوة الجديدة، تطعمها نوع من الطعم، لأن في نوع يتخمر هو يعني هذا اللي حضرون القهوة يعرفون الأمور ذي،
1: يتعبون عليها كانوا طبعا،
0: كانوا يتعبون تماما. وبعدين يعني مثل ما قلت لك إذا يضيف ثاني تحضر من جديد، ما يسخنون العتيجة مثل الآن. الآن الدلة فيها من الصبح للمغرب وكل واحد يصبون له وانتهى الموضوع. المهم أن هذه الصناعة انتهت، وأعتقد صناعة ثانية أو مهنة حرفة ثانية أيضا انتهت، اللي هي حرفة المقهوي. المواطن البحريني كان يقدر يصبر على الشاي ويصبر على أي شيء آخر، ما يصبر على القهوة،
1: تعود عليه يعني،
0: خاصة أنه واخذه ما هو. ففي فترة الضحى وين يروح البيت يسوي له قهوة؟ في مقهوي في السوق
1: يعني بدلته ويدور
0: المقهوي، يتخذ زاوية من الزوايا ويصنع القهوة، ويلبس اللباس ويحط الدلة في يده ويخض الفنايل ويدور. وعنده زباين معينين، عرفت شلون؟ يعني عارف يروح الدكان الفلاني يأخذون منه ويعطونه المجسوم. فأيضا حرفة المقهوي ذي انتهت الآن تماما، مثل ما انتهت الطريقة التقليدية لصناعة القهوة. لكن إيش باقي؟ باقي أيضا أخذنا من لفظ القهوة، قمنا نطلقها على مكان المقهى. يعني عربياتها مقهى، احنا قمنا نسميها قهوة،
1: قهوة
0: الشعبية. طبعا في البداية كانوا يعني تقدم القهوة ثم الشاي ثم النمليت والبيبسي، إلى الآن تحول الشيشة والقدو يعني، لكن الاسم لا يزال شنو؟
1: القهوة.
0: لازم اسمها قهوة. كانت طبعا معروفة في السابق تصنع من عرش، ويعني من سعف النخل، وكان فيها دائما المقهوي، وفيها شيء مهم جدا اللي هي السحارة، أو اللي يسمونها البشتختة. هذا في بدايات القرن كانت يعني المحطات الإذاعية قليلة، طبعا ما كان في تلفزيون، الناس تستمع على الطرب فوين؟ في القهوة. يروح واحد يقعد ويطلب له فنيال، أو يطلب له غشنا مليت، أو يطلب له استكانة شاي، ويقول حق راعي القهوة من فضلك سمعنا فلان، سمعنا حضيري، سمعنا بن فارس، سمعنا كذا. فيحط هو يحط الأسطوانة يديرها، والناس تقعد تستمع على شرب القهوة والشاي. الآن طبعا اختلفت الأمور كلها.

0: يمكن معلومة بقولها حق المستمعين محمد، إن مثل ما تفضلت صناعة الدلال كانت أشياء تراثية طبعاً وتعبون عليها بسبب جودة هذه الدلة والأشياء المستخدمة طبعاً في الصناعة. لكن في وقتنا الحين محمد أصبح الناس اللي كانوا يستعملون القهوة لا زالوا يعني محتفظين بالدلة، ولكن يعني ليس كاستعمال القهوة ولكن كنوع من الديكور أو التراث محتفظين فيه في البيوت. يمكن تلاحظ هذا الشيء محمد؟
1: فعلاً. وأحب أقول لأخواننا المستمعين، يعني من خلال مكتبة المعارف برنامجنا ذي، نحن لا ندعو إلى أحياء العادات لمجرد أحياء العادة. الآن هل ست البيت فاضية لكل خمس دقائق تقعد يعني تحمس قهوة وتطحن القهوة؟ لا. الآن في معلب وجاهز،
0: صحيح،
1: في القهوة أنواع في الدكاكين. وأيضا للدل ذي فيه ميزة أن تحتفظ يعني بفترة طويلة، ساعتين
0: حرارة
1: الحرارة. إنما الواحد يستشعر لما يدش بيت يعني زميل أو صديق يشوف دل الرسلان محطوطة في الميلس، كنوع من الذكرى أن ترى إحنا أيضا
0: تراث، يعني طبعا
1: إحنا كنا في يوم من الأيام لنا ماضي، ترى كنا كذا. إنما لكل شيء ضريبة، وهذا ضريبة التطور الآن.
0: صحيح.
1: ست البيت تشتغل، وطبعا ما يعتمد على خدم المنازل في تحضير القهوة.
0: والله حين ترى هذا ما يسوون القهوة،
1: يسوون كل شيء الحين. لك على العموم، أعتقد أن برنامجنا شارف على الانتهاء، والواحد عقب هالكلام أصبح في شوق لأن يحتسي فنيان من القهوة. فأترك أخوان المستمعين إلى حلقة قادمة لنتناول موضوع آخر من جانبه العلمي وجانبه الشعبي. فحتى ذلك الوقت لكم مني أطيب المنى.
0: شكرا لكم أعزائي، ولقاءنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. انعكاسا لتقدم النظام التعليمي، مملكة البحرين الثانية عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورلدز أوستاتس. وفقا لمصرف البحرين المركزي، أكثر من 14,000 موظف في القطاع المالي خلال الربع الأول من عام 2026، وارتفاع نسبة البحرنة إلى نحو 70%. وطيران

الخليج تتصدر شركات الطيران في الشرق الأوسط بشأن الأداء ضمن الزمن المجدول وفقا لتقرير سيريوم لشهر يوليو 2026.

إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمايات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. واستذكرت صاحبة السمو في هذه المناسبة الوطنية المضيئة بكل اعتزاز ما تحقق من انجازات نوعية للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي، حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة. فقد أصبح المجلس نموذجا مؤسسيا رائدا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في صياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات واقتراح التشريعات وإطلاق المبادرات والبرامج التي عززت تمكين المرأة والأسرة البحرينية، مستندا إلى رؤية جلالته الملكية السامية التي أرست نهجا حضاريا جعل الاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي. كما أعربت سموها لجلالة الملك المعظم عن بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف المواقع المسؤولية والعطاء، حتى أصبحت نموذجا للكفاءة والتميز على المستويين الوطني والدولي بفضل رعاية جلالته الكريمة ودعمه المتواصل وما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تنفيذ للرؤى الملكية السامية عبر سياسات وبرامج وطنية عززت مبدأ تكافؤ الفرص ورسخت الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل ووسعت آفاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فأننا نستحضر بكل تقدير ما تحقق من مكتسبات وطنية أصبحت جزءا أصيلا من مسيرة البحرين التنموية، ونعاهد جلالة الملك المعظم باستمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية من خلال تطوير المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومواصلة العمل على استشراف المستقبل بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ويترجم رؤية جلالته السامية نحو ترسيخ مكانة المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه، وأن يظل المجلس الأعلى للمرأة كما أراده جلالة الملك المعظم منذ تأسيسه مؤسسة وطنية رائدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات وتعمل بروح المسؤولية والابتكار لترسيخ نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وصون الأسرة وتعزيز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين. سائلة سموها المولى

عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يبارك في مسيرته المباركة، ويحقق على أيدي جلالته الكريمة كل ما فيه رفعة مملكة البحرين وازدهارها، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويرعى الدور الحضري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبيل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. وقال جلالته يده الله في البرقية: لقد تابعنا بالإعجاب جهود سموكم في هذه المرحلة، وأنتم تأكدون يوما بعد يوم دور المرأة البحرينية بقيادة سموكم حتى قطعتم الأشواط الهامة ما يثير الإعجاب والاعتزاز لدينا جميعا. منوها جلالته بأن هذه المناسبة السعيدة تتزامن مع احتفال مملكة البحرين وشعبها الوفي بإعلان عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تأكيدا على تواصل مسيرة التنمية والإنجاز جيلا بعد جيل وترابط حلقاته استمرارا لنهجنا الوطني في بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة التي تتبوأ فيها المرأة مركزا متقدما وتتولى فيه أدوارا حضارية وتنموية مهمة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لصاحبة السمو على برقيتها لجلالته بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على دور سموها الإيجابي بالنهوض بالمرأة البحرينية ليصبح مجتمعنا مجتمع العدل والكفاية والتوازن، معبرا جلالته عن اعتزازه بجهود سموها وجهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود أفراده جميعا، مباركا الدور الإيجابي لصاحبة السمو ولجميع العاملين مع سموها التوفيق

مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. واستذكرت صاحبة السمو في هذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات رائدة، وما تبوأته من مكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية الشاملة بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم كريم واهتمام راسخ بتهيئة البيئة التشريعية والتنموية التي عززت حضور المرأة ووسعت آفاق مساهماتها في مختلف القطاعات ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والشراكة الوطنية. كما عربت سموها عن بالغ التقدير لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه، بما أسهم في بناء نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وتقدمها أصبح محل تقدير وإشادة على كافة المستويات. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستشرف بثقة مرحلة جديدة من الإنجاز، مستندين إلى ما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة، ماضين بعزم نحو آفاق أرحب من التميز والريادة، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين نموذجا رائدا في تمكين وتقدم المرأة وترسيخ قيم العدالة والشراكة والتنمية المستدامة، ومواصلة البناء على ما تحقق طوال مسيرة المجلس من منجزات ومكتسبات أسهمت في ترسيخ حضور المرأة البحرينية ودورها الفاعل في مختلف مسارات العمل الوطنية. سائلة سموها المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. عرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأكد سموه أن ما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم جاء بفضل الرعاية والاهتمام الذي يليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية، وأن ما وصلت إليه المرأة اليوم من تقدم في المجالات المختلفة هو تأكيد على الرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالته أيده الله واستشرافه للمستقبل المزدهر للمرأة، عندما أمر جلالته أيده الله تزامنا مع تسلمه مقاليد الحكم بإنشاء المجلس لرعاية شؤون المرأة، والذي أسهم في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الدولة ورسخ مكانتها حتى أضحى

اليوم نموذجا يشار إليه بالبنان في تعزيز تقدم المرأة على مختلف المستويات. وقال سموه في البرقية: إن النجاحات التي تحققت للمجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرته المباركة جاءت بفضل رئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وتوجيهاتها السديدة التي تعد النهج والأساس لما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات حتى اليوم. كما أكد سموه الحرص التام على وضع المرأة في قلب عملية التنمية من خلال وضع تعزيز تقدمها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كافة المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها كونها شريكا أصيلا في العمل الوطني، مؤكدا سموه مواصلة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه من خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيقها المزيد من المنجزات التي تنعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تقدم أكبر للمرأة على كافة الصعد. وفي الختام عرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموها ويديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر. وتحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي يحتفي المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه، ويأتي الاحتفاء وسط مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات عززت تقدم المرأة البحرينية ورسخت حضورها شريكا.

0: وتحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، يحتفي المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه، ويأتي الاحتفاء وسط مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات عززت تقدم المرأة البحرينية ورسخت حضورها شريكا أصيلا في التنمية ودعم إسهام المرأة في مختلف مسارات العمل الوطنية.
1: 25 عاما من العطاء والإنجاز ومسيرة نابضة بالمكتسبات الوطنية التي كانت دائما في قلب المشروع الإصلاحي، شعار جسد مسيرة المجلس الأعلى للمرأة خلال ربع قرن، حيث جاء تأسيس المجلس ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة هذا العام تحت شعار يعكس عمق التجربة واتساع أثرها، في تأكيد على الدور الاستراتيجي الذي اطلعت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم منذ تأسيس المجلس عام 2001، حيث استطاع خلالها المجلس الأعلى للمرأة أن يؤسس نموذجا وطنيا متقدما في دعم وتمكين المرأة عبر سياسات وتشريعات ومبادرات عززت من حضورها في مختلف القطاعات ورسخت من مكانتها كشريك أساسي في التنمية وصناعة القرار، وذلك في ظل التقدير الملكي السامي للنقلة النوعية لمسيرة تقدم المرأة البحرينية والدعم اللامحدود للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، اطلع المجلس بدور محوري في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم تقدم المرأة من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات والمساهمة في تعزيز التشريعات وإدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية الوطنية، حيث واصل المجلس جهوده في تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الحكومية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، بما أسهم في رفع مؤشرات مشاركة المرأة البحرينية في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والدبلوماسية والعلمية. واليوم يأتي اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة بوصفه محطة وطنية لاستحضار ربع قرن من العمل والإنجاز، وفي الوقت ذاته للانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب مواصلة تطوير المكتسبات والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق أوسع أمام المرأة البحرينية، مسيرة تؤكد أن حضور المرأة في المشهد الوطني أصبح جزءا راسخا من قصة التنمية الشاملة وطموحا مستمرا لمستقبل أكثر شراكة وتوازنا. 25 عاما مسيرة وطنية متكاملة أعادت صياغة حضور المرأة البحرينية ورسختها كشريك أساسي في صناعة القرار ومحرك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
0: وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة. أهلا بك. بعد مرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، كيف تقيمون مسيرة المجلس في ترسيخ حضور المرأة البحرينية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية؟ وأيضا يعني ما أبرز التحولات التي شهدتها مسيرة المرأة البحرينية خلال 25 عام أي ربع قرن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير وشكرا على الاستضافة للتحدث حول هذه المناسبة العزيزة على نفس كل امرأة بحرينية. بلا شك بأن مسيرة المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات 25 الماضية تمثل تجربة وطنية رائدة استطاعت أن تنقل قضايا المرأة من نطاق المبادرات المتفرقة إلى عمل مؤسسي متكامل يرتبط بصورة مباشرة بخطط التنمية الوطنية وأولوياتها. لذلك فقد نجح المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ترسيخ مفهوم أن تقدم

0: تعليم المرأة ليس قضية تخص النساء وحدهن، وإنما هو جزء أساسي من تقدم المجتمع واستقراره وازدهاره. فبالتالي أصبحت المرأة البحرينية اليوم شريكاً فاعلاً في التعليم والاقتصاد والعمل الحكومي والتشريعي والأهلي وفي مواقع صنع القرار. كما أسهم المجلس في إيجاد منظومة وطنية تقوم على التشريعات والسياسات والخطط والبرامج وآليات المتابعة وقياس الأثر، وهو ما عزز استدامة المنجزات وجعل تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
1: نعم سيدة البلوشي، كيف انعكس الدعم الملكي السامي على مسيرة المجلس الأعلى طوال هذه السنوات وعلى الانتقال بالمرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى شراكة فاعلة في مختلف مسارات التنمية وأيضا صنع القرار؟
0: منذ انطلاقة المجلس فقد شكل الدعم الملكي السامي الركيزة الأساسية التي انطلقت منها مسيرة المجلس الأعلى للمرأة، ومنح قضايا تقدم المرأة مكانتها ضمن المشروع الإصلاحي والتنموي لمملكة البحرين. ولم يكن هذا الدعم معنويا فقط، بل انعكس في التشريعات والسياسات الوطنية وفي إتاحة الفرص أمام المرأة لتتولى المسؤوليات العامة وتشارك في مواقع القيادة وصنع القرار. كما منح جلالة حفظه الله ورعاه المجلس القوة المؤسسية اللازمة للتنسيق مع مختلف الجهات ومتابعة إدماج احتياجات المرأة في خطط الدولة وتحويل تكافؤ الفرص إلى التزام وطني تشترك في تنفيذه المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية. وفي ظل هذا الدعم انتقلت المرأة البحرينية من مرحلة المطالبة بالفرصة وإثبات القدرة إلى مرحلة الشراكة الفاعلة وصناعة الأثر، وأصبحت المرأة شريكاً في تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذها وفي بناء الاقتصاد وتنمية المجتمع والمحافظة على استقرار الأسرة. وهذا الانتقال يمثل أحد أهم منجزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والقيادة الحكيمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لمسيرة المجلس.
1: حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورز أوستاتس في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي.
2: حين يكون التعليم مقياسا لما تبنيه الأمم لمستقبلها، تصبح جودة منظومته انعكاسا لما توليه المجتمعات من اهتمام في الإنسان وما تضعه من أسس للتنمية والابتكار وصناعة الغد. وفي مؤشر يبرز أهمية التعليم في بناء المجتمعات وتعزيز مسارات التنمية، حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيا ضمن مؤشر جودة التعليم لعام 2025 بدرجة بلغت 0.82 وفق بيانات نشرها موقع وورد أوستاتس في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي وفق مجموعة من المعايير المرتبطة بالأداء والفرص التعليمية. ويستند المؤشر إلى مجموعة من المعايير التي تقيس جودة المنظومة التعليمية، من بينها معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط سنوات الدراسة وسنوات الدراسة المتوقعة، إلى جانب فرص الحصول على تعليم جيد ومستويات الأداء الأكاديمي ضمن درجة تتراوح بين 0 و1، حيث تشير القيم الأعلى إلى جودة تعليم أفضل. ولا تقاس جودة التعليم بما يحققه الطالب داخل الصف فحسب، بل بقدرة المنظومة التعليمية على فتح أبواب المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تعزز التعلم والابتكار. وفي هذا الإطار تبرز أهمية الاستثمار في المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم باعتبارهم ركناً أساسياً في العملية التعليمية، إلى جانب توفير بنية تحتية حديثة وموارد تعليمية متطورة وأدوات رقمية تواكب التحولات المتسارعة في أساليب التعلم. وفي المحصلة تؤكد هذه المؤشرات أن جودة التعليم ليست مجرد أرقام تقاس، بل هي انعكاس لقدرة المجتمعات على الاستثمار في الإنسان.

0: الإنسان وبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي لأكثر من 14 ألف موظف خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70%.
2: يعكس القطاع المالي في مملكة البحرين حضورا متناميا للكفاءات الوطنية مع ارتفاع نسبة البحرنة إلى نحو 70%. بالتزامن مع نمو عدد العاملين في أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع عدد العاملين في القطاع المالي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 15 ألف موظف، مسجلا بذلك زيادة فصلية بلغت 96 موظفا مقارنة بعام 2025. أما بشأن القطاع المالي المصرفي، فأوضحت الأرقام أن القطاع استوعب 7235 موظفا، فيما سجل القطاع غير المصرفي ارتفاعا بنحو 7000 موظف خلال الربع الأول من عام 2026. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قدرة القطاع المالي البحريني على النمو وتوفير فرص عمل نوعية رغم التحولات التي يشهدها القطاع عالميا، ومنها التوسع في الخدمات الإلكترونية وعمليات الاندماج والاستحواذ. وتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات أن القطاع المالي في مملكة البحرين لا يواصل دوره محركاً للنشاط الاقتصادي فحسب، بل يعزز في الوقت ذاته موقع الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
1: حققت طيران الخليج نتائج متقدمة في تقرير سيريوم للالتزام بالمواعيد عن أداء شهر يوليو لعام 2026، وحققت الناقلة الوطنية نتائج استثنائية في شهر أغسطس، إذ حلت في المركز الأول على المستوى الشرق الأوسط في الأداء ضمن الزمن المجدول.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: طير السهمان،
3: صور شعبية، صور شعبية مع الباحث

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ومع أولى فقرات هذا اللقاء فقرة شاعر وقصيدة. الشاعر عبد الرحمن المعاودة شاعر معروف ولا يحتاج إلى المزيد من التعريف غير بعض التذكير، فهو صاحب باع طويل في الشعر والأدب، ومارس مهنة التعليم وافتتاح مدرسة خاصة لنشر العلم أيام كان التعليم في بداية ظهوره في البحرين. أصدر الشاعر العديد من الدواوين، أولها كان في طبعه في مطبعة عبد الله الزايد، أسماه ديوان المعاودة، وهو أول ديوان صدر للشاعر. ثم تبعه ديوان لسان الحال، صدر على ما أعتقد في الخمسينات، في بداية الخمسينات. كذلك له دواوين أخرى، منها دوحة البلابل، ويوجد له ديوان أعتقد أنه هو ديوان شامل لجميع ما نظمه تحت الطبع. ألف الشاعر العديد من المسرحيات المدرسية اللي مثلت على خشبة المسرح

0: في المدارس في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي، والشاعر لا يزال وافر العطاء في الشعر الفصيح، ونرجو من الله أن يمده بالصحة وطول العمر وليثري الأدب العربي عامة والأدب الخليجي والبحريني خاصة. المعروف عن الشاعر عبد الرحمن المعاودة نظمه للقصيدة الفصحى منذ بداية تعاطيه للشعر، ولكن القليل من الناس يعرفون أن عبد الرحمن المعاودة نظم قصائد نبطية، قصيدة واحدة على ما أعتقد نشرت في ديوان دوحة البلابل كان موجهها لوالده، ولكن له قصائد أخرى منها قصيدة على شكل رسالة، ومنها هذه القصيدة اللي تذاع أو تنشر لأول مرة وموجهها للشاعر حسن بن صالح رويعي، وذلك في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤرخة في الثاني من صفر عام 1359 هجري، أي أنه مضى على هذه القصيدة قرابة 46 عام. يقول الشاعر عبد الرحمن بن جاسم المعاودة: ما شاقني إلا من الغيد رعبوب، أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب، ريح الخزامة حين يبدي شذاها. ما شاقني إلا من الغيد رعبوب، أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب، ريح الخزامة حين يبدي شذاها، له طلعة تحكي حسن ولد يعقوب، سبحان من شيها وخالق بهاها، أليف قلبي منية النفس محبوب، مع كل من أعطى لنفسه هواها. أليف قلبي منية النفس محبوب، مع كل من أعطى لنفسه هواها، ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب، يلذ لي ظلمه ولوه تناها. ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب، يلذ لي ظلمه لوه تناها، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، وهواه لو نفس الشجي ما شفاها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها. يا أبو علي بري على الناس محجوب، يا أبو علي بري عن الناس محجوب، أغن أكحل شمعة في دجاها، دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب، بالخير في باني لنفسه علاها، أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها، حسن ولد صالح إذا جاه مكروب، يمحي على النفس الشجية أذاها. دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب، بالخير في باني لنفسه علاها، أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها، حسن ولد صالح إذا جاه مكروب، يمحي عن النفس الشجية أذاها. يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب، يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب، فاسمح عن الزلات أما تراها، وارفع سلامي يا صحيبي المنسوب للفضل بر الدار حامي حماها، الشيخ أبو سلمان بالمثل مضروب، جوده وفضله شايعا في ملاها.
1: محمد مبارك من صالح يقول لي: صاحبا لي طرى ذكرى علي ومر، تازي دموعي على صحن الخدود تمر، يا صاح عود الوصل صوبي سريع ومر، سويت لك في ظلام الليل برق هوي، وبروق وجناك تشبه نيمتين بهوي، ذكرتني يا فتى عصر مضى بالهوي، هيهات ترجع ليال بالوصال تمر.
2: حيد الظعن شد عني بغايتي ومناي، لا ودعني ولا ريض اشوف مناي، ان كان اخذ حذر

0: وأدرك ليالي مناي وأتبع هل الجود وأترك من علي يخون ما دريت إنها مشيده والزمان يخون ليت المطايا تعقل والمشير يخون ويرد عصر الصبا صوبي وأشوف مناي
1: دمعي تحدر على وجناي ماياتي وبضامري تلعب الأفكار ماياتي في شف من خدها يعطيك ماياتي تضرب ابن الشاب في قاسي ضميري مضى عذاب حالي وهو جد المسير ومضى أواه يا ليت يرجع لي زمان المضى لا شك هيهات عصر فات ماياتي
2: شخص رأيته على درب الغرام مرار زول سحرني يبطح شاشتي أمرار لي صاحب يوم لا يزال علي أمرار له وجنة زاهية شبه الورود أنواع ودته في حشا روحي تزيد أنواع ذبلا غصون الورد يوم أنهن أنواع ودي بوصالة ولو صارت علي أمرار برمس بيان
3: يا الخلا بهواك مرينا وسلمنا محبتك يا عديل الروح سلمنا الأمر بيدك وما بتقول سلمنا حفيت ريولي وقطعت ألف جوز عال كلنا العيناك اللي في المودة عال والله لو كنت في قصر رفيع وعال لنخر رفاقة وعدي فيك سلمني

0: يا باهي الخد قل لي هالخدود منين صوبت قاسي ضميري والحلاه منين هبك سقمني وفيض بالغرام منين بحياة من نفلك بالحسن عن غيرك كم ارفع الصوت اشكي مشتكي غيرك ليش منزل بالحشي ما حل به غيرك لهفانا نبكي ودادك والرجوع منين.
1: أعزائي المشاهدين، كان هذا الموال للشاعر عبد الله خليل بوغمار، ويسرني أن أستضيفه هذا المساء لنتعرف على تجربته الشعرية. مساك الله بخير أخ عبد الله.
0: مرحبا أخ مبارك،
1: كيف حالك؟
0: الله طول عمرك
1: أخ عبد الله. ودي نسولف وياك الليلة عن الشعر، بداياتك من الشعر إلى الآن. أول شيء، أنت مواليد أي عام؟
0: 1954.
1: وبدايتك مع الشعر أي سنة؟
0: في 76 تقريبا،
1: سنة
0: 1976.
1: يعني الآن حوالي 8 سنين
0: تقريبا.
1: شنها أنواع الشعر اللي نظمته؟
0: والله نظمت الشعر النبطي، يعني واحد من الشعر الفصيح.
1: واحدة يعني تجربة؟ بس
0: تجربة واحدة.
1: وبعد؟
0: بس هذا ومواويل.
1: مواويل.
0: أغاني.
1: أغاني بعد.
0: نبطية وأغاني وطنية، فصحى نبطي.
1: طيب أنت شلون عرفت الشعر؟ شلون صارت عندك الملكة هذه؟
0: والله عرفت الشعر أول شيء كنت وأنا أيام البحر ندش مع الوالد، كنا نسمع الموال ونترنم به وذي، فبعدين يعني استصغت به. بعدين من قراءاتي الكتب واطلاعات عليهم يعني حبيت أن أنظم الشعر.
1: يعني من قرايتك واطلاعك ما في مثلا تأثير مثل أسري، يعني مثلا أحد شاعر؟
0: لا والله ما شيء. ما عندنا.
1: ما عندك. يعني الشعر هو وراثة عندك؟
0: وراثة.
1: طيب من كثرة القراءة لا بد أنك تأثرت بشاعر معين خلال قراءاتك ومطالعاتك؟
0: والله حقيقة تأثرت بعدة شعراء.
1: نعم.
0: قدامة اللي منهم محمد بن عبد الوهاب وعبد الله الفرج، وعندك عبد الله بن خميس الشروقي في قصيدة سمعته وعندي شريط منها يعني.
1: أثرت
0: فيك. هاي أثرت يعني هذا الذي.
1: طيب إحنا لو سألناك عن محفوظاتك من الشعر لغيرك من الشعراء، هذا اللي يعني قريت لهم حفظت منهم مثل هاي قصيدة الشروقي، تحفظ منها أبيات شيء؟
0: والله حقيقة ما حفظ منها أبيات، بس
1: ولا ما طلعها تذكرها؟
0: والله ما طلعها، والله ما أتذكر.
1: ما تذكر
0: بالضبط.
1: طيب أنواع الشعر اللي نظمت، يعني أغراض الشعر الشعرية، إيش نظمت فيه؟
0: نظمت الشعر نبطي.
1: لا أقصد يعني أغراض، يعني الغزل.
0: والله أكثر شيء في الغزل.
1: وبعد؟
0: تقريبا بس أكثر شيء كله في الغزل وفي المدح.
1: نعم.
0: قصيدة واحدة لا غير.
1: وبعد؟

0: مناسبات وطنيه.
1: في المناسبات الوطنيه طبعا لازم يشارك ما دام احنا
0: لازم خبر شارك. الرثاء بعد قلت في الرثاء
1: اي والله من زمان اتذكر واحده
0: سمعت له
1: في الرثاء واحده في الرثاء صح
0: اي نعم بس هذا اللي
1: بس هذا تقريبا اللي
0: ما دارت لك فكره عن ديوان عن شيء تسويه الى الان
1: والله ان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله ان شاء الله طيب على نقطع الحديث ونسمع منك قصيده اذا سمع او موال او اي شيء
1: والله أنا بنسمعكم قصيدة يعني هاي الحقيقة قصيدة تأثرت بها ونظمت على نفس قافة
0: أي قصيدة هاي لمن؟
1: اللي هق محمد بن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني
0: نعم
1: اللي يقول فيه شبعنا من عناه وارتوينا
0: وعند رسوم
1: عند رسوم منزلهم
0: نظمت أنت على هذا القصيدة
1: على نفس القصيدة ذي
0: إيش قلت؟
1: أقول فيه هوينا في هواهم واهتوينا وآذى ذكرهم واجب علينا وسايمنا البعد حتى سيمنا وصرنا للمحبة ذاكرين تحملنا الليالي من هجرهم تعلمنا الصبر يا هاجرين تكلفنا ونحن وانتحلنا وفاض الدم حتى نسقينا وجاسينا الهجر حتى هلكنا وكنا باللوازم مكتوينا وشيدنا المحبة بالضماير منا منا انجبرنا بعاشقينا وسلمنا المحبة في أمرهم وغاد حبهم يازي بدينا أنا عقب النوى هذا تشجوني أكن الهم وأبدي بالكنينة أنا من أجلهم جرحي خفيته وثر جرح الهوى جرح مكينة ألا يلبيض حبكم للعواذل وحنه للعواذل كارهينة ألا يلبيض حنه من أجلنا وسمحة وزلتي ليه من خطينا أنا صابر وصبري لي الصابر ولولا رحمته كنا فنينا أنا صابر وصبري لي الصابر ولولا رحمته كنا فنينا خدود حطها الله في بصرنا سيوف بالحشة هم واضعينه طبعنا في بحرهم ما طلعنا وشفنا هيرهم صعب علينا قرقنا وانتو بالأرواح فستوا غدينا من عناهم مشتقينه وخلوني مع الليعات أبكي على الهجران بالحسرة دمينة وقلنا يا حبايب خبروهم إذا مروا عليكم عابرين أسال أطلالهم يوم تقفى وشده بالرشايب نازحين ألا يا الله يا مولي الموالي تجيب لدعوتي لي من دعينا وصلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق لقل الحنينة عدد ما نسنس الغربي وذعذع وعدد ما صار مكة سايرين
0: هذا ظاهر من قصائدك الأولية
1: الأولية
0: القديمة لأن فيه تأثر بشاعر ثاني وغالبا تكون في البدايات طيب عبد الله أنت ليش تقول الشعر
1: والله أقول شعر يعني عب ما في بنفسي ما يدور في بنفسي ثاني أنت يعني الشعر الواحد إنسان يشعر بشيء معين سواء يعني إحنا من ناحيتنا لما نشعر بشيء نحب نخليه كمناسب لنا
0: يعني تعبر
1: يعني نعبر وندون عندنا ونخليه كمناسب لنا
0: طيب عندك تعريف للشعر شنو هو الشعر؟
1: الشعر هو شعور يعني شعور وإحساس داخل النفس يعني
0: هو الأولين قالوا إن الشعر ديوان العرب فالشعر هو اللي سجل يعني حوادث العرب والأشياء اللي صارت عليهم وسجل شعورهم بعد وعواطفهم وقصصهم
1: صحيح صحيح
0: فأعتقد أن جوابك في شيء من الصحة أنه تسجيل للشعور تعبير عن المشاعر
1: صح
0: طيب لك مشاركات في أنشطة في
1: أي والله
0: في جميع وسائل الإعلام
1: شاركنا في عدة يعني عدة مشاركات شاركنا فيها اللي هي يعني في العيد الوطني 16 ديسمبر
0: يعني في التلفزيون
1: في التلفزيون شاركنا
0: في الإذاعة
1: وفي الإذاعة كذلك شاركنا كذلك في بالأغاني يعني شاركنا
0: تنشر في الصحف
1: وننشر تقريبا يعني شيء بسيط ننشر بس نحب يعني نشارك على يعني نسوي الشيء ونخلي الناس هي اللي يعني مثل الأغاني يعني نسوي الأشياء ذي نرتب

0: نفسنا ونخلي مشاركة منه من غير كذلك.
1: طيب الحين أنت مضت لك حول 8 سنين مع الشعر تجربتك، شنو الخلاصة يعني أو النصيحة اللي تنصح بها الآخرين؟
0: أي والله النصيحة أنصح يعني الجيل اللي بيجي أو إنهم يعني أهم شيء إنه يهتمون بتراثنا، تراثنا القديم. ثانية الواحد إذا كان عنده شيء يعني حس بشعور ما نحو سواء كان يعني نحو بلاده أو من النوع، فالمفروض يعني يبدي لخش لما يكون
1: يعني هذا كلام سليم. والحقيقة إن هذه مشكلة، إن فقدان التراث هذا شيء يعني محزن، يجب المحافظة عليه،
0: خوف عليه من في الأجيال القادمة.
1: طيب من ناحية الشعراء الشباب يعني إيش عندك لهم، شو تقول لهم؟
0: والله بنا أهم شيء إن من ناحية شبابنا شعراء إنهم يعني إذا كانوا يعني المسوا الشعر المفروض يعني يجدون هكذا في السم، والمو بعيب الواحد لما يسوي شيء ويروي الآخرين على أساس إنه ما
1: صار حد يعني يبينون لأخطائهم ويستفيد من تجربتهم
0: أخطائهم.
1: نعم.
0: فهنا يعني نتمنى لهم التوفيق وعدم تردد في أي.
1: طيب عبد الله أنت ذكرت مساء أن نظمت أغاني لك يعني عدة تأليفات في الأغاني.
0: أي والله لنا يعني كذا بعد.
1: تذكر لي شيء من التأليفات اللي غنوها؟
0: في عندنا أقل مغرم محمد ذوادي في غناء لا تحسبني يا جد العين بنساك، هيهات أنسى عشرتك يا عشيري، حيثك بقلبي شيد الود مبناك، وسبت يا زين تحرق ضميري. هذه
1: طيب عبد الله آخر ما نظمته من الشعر تذكر؟
0: والله مبارك يعني واحد شو تذكر ما أحد ما تذكر.
1: يعني لو بيت بيتين أو
0: في عندنا في المسابقة اللي من ذاك اسمه في مسابقة صارت في البحرين هني
1: في أي الإذاعة؟
0: لا اللي صارت في الإذاعة دي في برنامج مسايم الرضوان أعتقد إنه اللي يقول في هم من تجدد الليالي ولا زاح باني على جوف الضماير طبوقي وبقى 15 بيت فوق البيت اللي عاده قلنا وتبدي نتصالي وهي النار ما زاح توقع سعايرها بلب الخفوقي تبدي نتصالي وهي النار ما زاح توقع سعايرها بلب الخفوقي وهم من تمكن بين الضلع واشتاح مزع معاليج الضماير بعوقي من فايد غرياف غير الدم ينساح شبه السحايب من طرات لحوقي على

0: نستضيف في هذا اللقاء أحد الرواه المعروفين من حفظة الشعر النبطي. نحاول أن نستقي منه معلومات عن الشاعر المرحوم عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. الراوي اللي حضر معنا هذا المساء هو السيد أحمد بن أرحمة الفضالة. مساك الله بالخير أبو خليفة.
1: مرحبا، مسيك بالخير
0: أبو خليفة. سمعت مثل ما قلت عن نبي نتكلم عن الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الله يرحمه. إيش معلوماتك عنه؟ يعني عن ميلاده، عن حياته، عن هذا الشيء.
1: أعرف عنه معظم الأشياء عنه، لأن الله يقم له بالجنة. الشيخ عبد الوهاب بن خليفة ولد في قرية حارس أم البيض 1909.
0: 1909.
1: نعم. استقام بحضانة أبوه إلى أن بلغ 9 سنوات، وبعدين انتقل أبوه إلى جوار ربه.
0: نعم.
1: وتم بحضانة عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الخليفة. واستقام مع عمه إلين صار في سن الثقة وتزوج وظهر عن عمه. وتم في أيام الصيف، في أيام الشتاء يقضيها في محل آخر، وفي الصيف وفي القيض يقضون في سترة.
0: نعم.
1: لأن عندهم الخيل وايد.
0: عندهم الخيل
1: وايد. وهذا على عاداتهم.
0: نعم.
1: واستقامت مسألة. كان الله المرحوم هو عمه علمه القرآن مع أبوه، يعني في قبل يموت أبوه كان تعلم القرآن، وكان درس النحو على يد الصحاف عندكم في المحرق.
0: نعم. الصحاف.
1: الشيخ الصحاف.
0: عبد المحسن اسمه.
1: الصحاف بس عارف. نعم. عنه أنه الصحاف، أنه قال لي أنا درس. نعم. أول وين درس النحو عبد الوهاب؟ الله يقام له بالجنة. قال لي على يد الصحاف.
0: نعم.
1: ودرس النحو على يد الصحاف، وبعدين تعلم شيء من اللغات الإنجليزية تعلم جيد.
0: عنده معرفة في.
1: عنده معرفة. وكان من هوايته الله يقام له بالجنة الولع في القنص وبالطير وبالشاب، وكان يود القنص مواد الشايره، وكان تعلم الشعر وهو صغير سن، وكان دائما يتحدث بالشعر ويستدرب به الكلام، يبرهن يعني المقول بكلامه،
0: يتمثل بالشعر.
1: يتمثل بالشعر.
0: نعم.
1: وبعدين ذلك صار شاعر من خيرة الشعراء.
0: بس ما قال لك يعني من اللي علمه الشعر؟
1: لا، بس صار روحة. هبة من العزيز الحكيم. اي مو يعني قال لي، قال نعم انه بس ذكيه،
0: يعني الشعر. يقرا الشعر
1: يقرا الشعر وبس هو حفظ
0: واستمع له. نعم.
1: واستمع. نعم. وعنده هوايه وعاده الشاعر بدون احد يعلمه يظهر فطاح له واحد يظهر فطاح بس في الشعر، وهو ما يمكن حتى المدرسه ما راح.
0: أنت معروف عنك أنك تحفظ له بعض القصائد.
1: نعم طال عمرك، أحفظ معظم القصائد الله يرحمه، لأني أوده موده شايده، وفعله في العالم جليل، بعد أعماله كلها أعمال طيبة
0: الله يرحمه. الله طيب خلبي. نستمع شيء من قصيدة
1: والله. أي نعم اللي تحب طال عمرك. نصح طال عمرك نصيحة على الدنيا.
0: نعم.
1: وفي عرض النصيحة يقول: دنيا أرتني كثيرا من عجايبها، يزين بها يوم والآخر يشين بها، ولو سهلت لك أمور إنسان مبداها تحرى منها مصايب ما تثور بها. وربعت أهل ذا الزمن إياك تامنها، وإن كنت تجهل اسأل من مجربهم، يرونك النصح ظاهر والبغض باطن، وقلوبهم دائما قل ملاببها، جدالهم بالمكر فتحت أبواب لها، شروى أبواب الثعالب.

0: في مسار به حاذر على النفس لا تطمع بصحبتهم ترى طمعها في الآخر يخيبها. والكل أرياح عنده فعلها صالح لو هو طلاح نفسه قد أضر به حيام صابات يوم أنه عزم يحجم أمه قتلها وهو قصده يجربها. وهذه سجاية خلقها عالم النجوة وخصها عالم المستحق بها. كم واحد في النسب ما له أصل يذكر نفسه إله السمع سبحان مهبه حاش المرايل بلا أساس ولا مؤدب حاش المرايل بلا أساس يعلق بها. ولو كان أصله تعلم بني هاشم كم واحد في النسب نفسه دني بها. حاش هو بعد هني مدح في قال يعني هو اللي مدح لي ماله نفسه يقول ولا شد الهضم نفسي ولا تعبت وأنا خلي في عريبة من عرايبها قوم من مجر السماء شانت لهم فوقه وطارت على برجال من قواربها. موت الرجل واجف أخير من جالس موت سليمان عصاته يوم خربها وراح ينحيها الله يرحمه على هذه المزمل. وقصيدة كلها نصيحة يعني من بداية إلى نهاية
1: حكمة وكلها نصائح
0: كلها حكمة وكلها نصائح
1: في من عرض القصيدة قلت حجام صابات.
0: نعم
1: صابات هاي سالفته
0: هاي سالفته سلمك الله هاي حيان في صابات في العراق صابات في العراق
1: نعم
0: ما عندها شغل وقال ذيك النوبه صاد الوالده امه
1: هو حيام
0: ولا ما يعرف يحيم حطها في الشارع وقام يجيب عليها محايم حط فيها كل صوب ثنتين ويجيب عليه قالوا يمر عليه
1: يعني يروا الناس
0: يروا الناس ان عنده شغلته ايه. يعني هاي فكرته الضعيفه اللي دلته حطهم في الشارع وقام يحيمها كل صوب محيمتين ولا اخذ وكل ساعه قال لا تروحون الكركوت والموصل عندنا حيام هني في اصابات ايش نروح المحلات هاي الخارجيه نعم. لا بس التحيم عنده ولا اخذوا عقب ساعتين يوم انها طاحت وصادها نزيف دم وطاحت وما قال لا حي تحيم عن صابات عاد قبل هذا الله يرحمه يقول حيام صابات يوم ان عزم يحجم امه قتلها وهو قصدي يجربه ما قصدي قتل قصدي بس بيجربه حق العالم.
1: طيب عبد الوهاب الله يرحمه هذه في الحكمة
0: ايش
1: نظام بعد في الأغراض الثانية
0: في أي
1: يعني في الغزل قال
0: في الغزل نعم
1: نعم تحفظ له شيء من الغزل
0: نعم يقول يساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع بما أنه يتغزل بما لا أشي ثانية ما له علاقة بالأشي الثانية لأنه خرج بيض الله يرحمه
1: الله
0: عرف شو اقصد لك إيه اسوح يتغزل نعم. لغرض
1: شريف يعني
0: بس هو غزل شريف الله يرحمه ويغمده بالجنه يعني ما مش مثله وتعيز وتتحشى الله يرحمه وعنده قلب قوي الله يسلمه. عاد يقول يا ساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع عيني مناثير اطبل هبه اطبل حبه ساري في عظامي وعطيه جافي عن كلام المشاوير ولقبل علي الليل وسط الظلامي ظلت افكر في نجوم المساير دلع جفاها في هواها منامي كني أقلب فوق شعل المجامير والدار شطت والمذاكر علامي وما يقضي الحاجات ندب المذاكير واليوم عندي ليمضى مثل عامي والروح تزرق من حشاها الزاريق وأحيا بمزن للشفايا أنعامي اللي وسطهم كالجواهر مساطير الذوق سكر واكتفي به طعامي وألذ ما شفته بذاك المخاسير وجمع الاسم 103 تمامي من حسبة أبجد في حسابه بتكرير والناس فيهم من عدو وشامي ولو يطلع نقض أمور مداثير لو حسافه ما عرف لي مقامي أبدا صدودي يظهر النفس تيضير ونفسي عزيزة ما تحب الهضامي لكن حبه كسر عضاي تكسير والحب مخلوق سوات الجامي يطوع المفتون للي له يريد واحد بسواته ما يقيس ملامه يقولها أبغير ميزن وتفكير ومن كان ماله في زمانه محامي يصبر على السكات أو المسادير وعلى المزمل طال عمرك.
1: طيب أبو خليفة
0: نعم
1: عبد الوهاب يعني نبي تحدثنا عن بعض أطباعه يعني صفاته
0: والله أطباع. يا طويل العمر صفاته كلها حسناء أقدر أقول لك إن لو عندك شيء من العدالة بتحطها

0: ولا يحكم إنه يحط يدي على الميزان، لا حشوة كلا.
1: طيب هو ما اشتغل في أشغال أعمال يعني حكومية أو
0: لا؟ سلامتك، كان هو الله يرحمه ويغمده الجنة، كان هو عاش كله مستد حاله.
1: حاله زين.
0: حاله مستد، لأنه عرفوا لأهل نخايل وغيره وكان مستد.
1: طيب من ناحية مثل ما قلت الحين
0: إيه؟
1: عن أطباعه
0: إيه؟
1: هل نظم، أنا سمعت منك أنه في المدح
0: إيه؟
1: كان ما ينظم
0: نعم.
1: المدح
0: ما ينظم المدح، نظم في واحد مربيه، لأن اللي نظم فيه متزوج أخته وكان نعم. ذاك الوقت هو صغير وقام له باللازم، وعقب ما صار شاعر مدح قصيدة في الشيخ عبد الله بن عيسى المرحوم، الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي
1: نعم.
0: في عرض متحف الشيخ عبد الله يقول يطول العمر، متحف الشيخ عبد الله بن عيسى هو متحف الشيخ عبد الله، يقول يحسن صغير السن، هذا يعني كمثل هو رباه تربية زين، يحسن صغير السن يكرم أدابه ويكرم طبي ويكرم كبير طعن السن شيبه ذا حالته من يوم أول شبابه، جت خصها الرحمن منه هيبة ربيال في الشدة ورحب جنابه للخاص من والعاني ومنه جريبة، سروات غيظ من فضاي سحابة لمن تفايض في معاطف شعيبة لها هالشكل حق الشيخ عبد الله بن عيسى ولا ما يعني.
1: لكن هم من الشعراء اللي يستخدمون المدح،
0: لا هو ما كان يستعمل طال عمرك الشعر ماله لابتزاز المال، لأني أنا أتذكر طال عمرك أني حاولت بكل محاولة قوية بأس، قلت له عبد الوهاب أبي يسوي قصيدة حق الخارج لأنه حق ابتزاز المال، وقال لي الأخ مبارك قول مقنع، قال لي مثل ما قال سيدنا علي سلام الله عليه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والغول فيك جميل، وأبدا بندني عن لا أقول ولا، قلت له سوي شعرة وتحصل قصيدة وتحصل لك خير من حد الأمراء الخارجيين، قال لا بس صن النفس وبندني عن هذه.
1: هو صادق نعم. طيب قبل لا نخلص اللقاء وياك، هل هو نظم في الشعر الفصيح، نظم في الموال، يعني أغراض الثانية؟
0: إيه نعم نظم، لكن ما با أحفظ له شيء.
1: نظم الشعر الفصيح
0: شو من عرض يعني؟
1: الشعر العربي.
0: العربي نعم بعد ما حفظ، لأن العربي أنا ما حبيت فيه ضعيفة
1: نعم.
0: ولا هو قال في الشيخ سلمان قصيدة
1: نعم
0: عربية أظن في الديوان مذكورة.
1: موال
0: موال
1: لها أظن قليل، ها
0: أظن له
1: كأني سمعت له إيه موال. أظن موال بس ما تحفظ أنت من موال
0: بل أظن واحدة أو ما شابه ذلك
1: نعم. اللي حصل في لبنك إيه
0: يا أخوي، أنا شوف صابتني أنا والولة والروح مني قدت والقلبة والولة، خايف أنا أموت عند أهلي تقع
1: والولة
0: على الذي شبعونا في البلد وأقبل ونحكة الأرض في الزولة بعد وأقبل غط الشفق عندنا والموت وأقبل والكل مني شكا في خاطره والولي
1: والولي
0: ولا عنده موال
1: وايد هذه
0: له
1: هذه
0: نعم له.
1: طيب يا أبو خليفة احنا يعني نشكرك على حضورك وعلى هذا.
0: الله يرحمه ويخليك ويسلمك.
1: الحقيقة انك الراوي يمكن الوحيد اللي حفظ حق
0: نعم حق شيخ عبد الوهاب
1: اي نعم يعني بكثرة،
0: وذلك من فضل الله لأنه قال طال عمرك في قصيدة وصابته إصابة عدلة، لأنه يقول ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا آرثوا من ذيك الأبطال، وهذا من شكر الله أن أعطاه أولاد خمسة
1: الحمد لله،
0: وذلك في كلهم فيهم بركة، يعني ما في محين بعض الناس عندهم خمسة أولاد لكن يصير فيهم الناجح اثنين، هم عنده خمسة أولاد كلهم ناجحين ذلك فضلا، كلهم يمشون على طريق مستقيم خبر طريق المستقيم يعني كلش
1: الحمد لله،
0: وذلك فضلا.
1: طيب
0: وصابتهم قصرة أبوهم
1: نعم،
0: ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا آرثوا من ذيك الأبطال،
1: والنعم بهم كلهم.
0: الله يرحم والديك ويسلمك ويبارك فيك.
1: زين ابو خليفه انت نعم. ذكرت تاريخ ميلاده، تذكر تاريخ وفاته؟
0: اي نعم، مده طال عمرك خمس سنوات الحين
1: تقريبا. خمس
0: سنوات؟ اي خمس سنوات تقريبا او اربع سنوات هالشكل، لا خمس سنوات.
1: طيب يا ابو خليفه احنا نشكرك
0: على اهلا وسهلا، والله ما سويت الا اللازم طال عمرك، وانت اعزاء عندي ومحتاج اي وقت اللي تعتزم في اي شيء ثرني، انا من الناس الحاضرين.
1: جزاك الله خير.
2: هاي الشاعر مصباح جنسي البحرين ساكن الدور، وهذه قصيدة من شعره يقول خلا منزل الخلان وادثر به السافي، وخفته الذواري واختفى رسمه الوافي، تهب الهبايب في

فيه من كل جانب خفية ترسوم له ولا عاد ينشافي منازل خليلي يوم توني على الهوى صغير وقلبي للرعابيب مولافي نظيف من الأدناس في شف ما أبي جديد ولا يحتاج للبيض كفافي قضيت الهوى به يوم لي بالهوى هوى سبعة أعوام ما تكدر بي الصافي انبيح مريح سالي يلهم خاطري انبيح وجفني للكربايت غافي ومزن سرابه بارق طول ليله قصف الرعد به كنه الطوب رجافي طويل عريض هل وسقت سيوله منازل خليلي وارتوت منها الاطرافي وبشت به رياض محيله مغمه وازت تضحك يوم فيها الحياه زافي زهت بالحياة عقب المحل فيه وانورت واخضر عود بالحياة عقب الهيافي وشربي زلال صافي من على الصفا مع جاد لما شيع على القلب غريافي ندي من مصافيني على غير مطمع مود عني يا ملا ما عطى قافي ولا طاع في واصلين مؤمن وحاسد ولا صد من كثر الحكي بالكدر جافي ثمان وست سنين جاتنا على الهوى سبع سمينات وسبع بها عجافي وهذا ثلاث أعوام ما لي بهم خبر شدوا ولا أدري وين راحوا بلا زلافي شدوا ولا عندي خبر وين يمموا مر الضحى عجلين والهجن زلافي وعساك يا عواد عنهم تخبر وين انحروا حيثك دليلا وعرافي جرى مدمعي مثل المزن هل وانتثر على الخد من عيني كم الديم هتافي سلام وهو مني لصوبهم عنا خنين وبنت ريحته عنبر النافي لذيذ سوات الدر وأحلى من العسل وأغلى من الفيروز ما بين الأشرافي النديم خليفة بن هلال يعله بخير وحقه عندنا كامل وافي واسرع بقولك يا فتى الجود رد لي وبن خاك تفزع لي على رد ذا القافي وختمي صلاتي عد ما هبت الصبا على الذي يشفع لنا يوم الأوقافي وسلامتكم.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. جانا هالعيادة يشتكي طبعا من السمنة المفرطة، وكان تفكيره انه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعا اللي مضايق سعد انه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد انه يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعا من يعني الخطوة الأولى ان احنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضا الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعا بعد الفحوصات تبين ان سعد عنده سمنة مفرطة، تبين ان سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. ايش معنات مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد وبنشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الإنسولين.

0: وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الإنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الإنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي، وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي. راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن

الحظيرة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج لوحات شعبية تأتيكم من إذاعة الجزائر من بسكرة.

0: بعبق الورد وبطعم الدفء ندعوكم لتترنموا معنا بحروف النقاء وبنبض الوفاء لينمو الياسمين بيننا ويعبق.
1: واحد منها في قلبه حكاية، كل واحد منها في قلبه حكاية.
0: بداية أحبتي تقبلوا تحية صديقكم ياسين موقي بناني إخراجا وهندسة صوتية، وهذه تحية صديقتكم حنان كحل بالإعداد والتقديم، وتحية شريكي بالبرنامج الدكتور علي رحماني أستاذ النقد الأدبي المعاصر. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
2: يا أهلا وسهلا بك وبمخرجنا وبكل السادة المستمعين والأفاضل،
0: نرحب بهم دوما في هذا البرنامج الذي يبث في إطار اتحاد الإذاعات العربية.

حديثنا اليوم مستمعينا الأكارم عن ظاهرة اجتماعية شعبية قديمة تنتمي إلى الفولكلور العربي، وهي راسخة في فنون الأدب الشعبي الذي اعتبرها من أهم وسائل الترفيه والتسلية وتحريك الخيال وصناعة الثقافة. إنها الراوي الشعبي، القصاص أو القاص أو الحكواتي، أو ما يعرف باللهجة الجزائرية الجوال. يجلس في المنتصف، يجمع حوله حشد كبير يتخذ من الشارع أو القهوة أو الحارة أو الطرقات العامة مكانا له، يتفاعل مع الشخصيات ويجسدها من خلال الصوت والحركة ليجذب بها العابر والحاضر.

0: الحكوات أو الحكايات الشعبية وترانيم المهدي لها دور في حفظ ذاكرة شعب ما لعقود من الزمن. إذن الحكوات هو ذاكرة لها صوت، وهو مرادف لزمن الحياة، وفيه الحياة فاقدة. لذلك الزمن نسعد أن نتناول اليوم الحكوات والقصاص، أو ما يعرف باللهجة الجزائرية الجوال. ودائما أسعد أن يكون معي الدكتور علي رحمني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى يا دكتور.
1: يا أهلا وسهلا بك مرة ثانية أيضا وبمستمعين الأفاضل.
0: نشكرك على تواجد يا دكتور. نحن نعلم يا دكتور أن الحكي ورواية القصص من أهم وسائل التواصل الإنساني، فمن خلال الحكي الذي يعبر عن الوجدان وينقل التجارب ونتشارك فيها المعرفة ونعطي للأشياء لونا وشكلا ومعنى وطعما، هناك من يقول يا دكتور إذا كان المسرح أبو الفنون فإن الحكي هو أبو المسرح، فكيف لهذه المقولة أن تختصر أهمية الحكاء يا دكتور؟
1: طبعا السؤال يستمد شرعيته ووجوده في الأصل من قيمة الإنسان وهويته أصلا بالمقام الأول. طبعا المسرح اعتبر أنه أبو الفنون بشكل عام،

0: لكن لا وجود للمسرح إلا بوجود فن الحكي، والحكي هذا لا بد أن يكون له من الحكوات الذي هو أساس هذه الفكرة. وقد يقول قائل كيف ذلك؟ ببساطة جدا، الحكاية يمكن اعتبارها بشكل عام متحف، لأنها ترمم ذاكرة الشعوب، ولكن الحكوات بالمقام الأول هو حارس هذا المتحف ودليله. فلا يمكن أن تعرف ما هو موجود في المتحف من كنوز وقيم وأيضا هوية ذلك المجتمع وتاريخه إلى غير ذلك، إذا لم يكن معك دليل يشرح كل تلك الجزئيات. فالحكوات إذن هو مؤسس وبداية وبذرة أولى لتأسيس المسرح، لأنه هو الذي أسسه، لأن البدايات كانت في الأزقة والشوارع والأسواق، ثم تحولت فيما بعد إلى المقاهي وإلى العرائش وإلى سطوح المنازل، لأن ليس الحكوات دوما امرأة، بل هو أيضا أحيانا
1: هو كان بالأساس رجلا،
0: رجلا ثم تحول إلى أن يكون سيدة، ثم فيما بعد تحول إلى أن يكون جدة أو جدا. ولذلك في المثل الإفريقي دوما يقولون مقولة مهمة جدا: إذا ما رحل شيخ كبير ومات فهنالك مكتبة قد احترقت بكاملها. فهذا المثل هو الذي يحدد بالمقام الأول قيمة ما تحمله هذه الفئات الاجتماعية من ذاكرة الشعوب من حكايات وقيم وإلى غير ذلك، لأنها بالمقام الأول تعكس تصورات وتصرفات وثقافة مجتمع من المجتمعات. ثم الغريب في الأمر أن المعرفة البشرية ليست بالضرورة ما نتلقاه في المدارس، فهنالك بصمة أساسية لا بد أن نتلقاها من المجتمعات، من تلك البيئات البسيطة، لأنها هي التي ترسم وتلون حياة الناس والمجتمعات وتعكس تصرفاتهم وأخلاقهم، وهذا لا يتأتى إلا بوجود الحكوات. وبمقدار ما تطورت التكنولوجيا وغربتنا عن أمكنتنا وعن وجودنا، انتقلنا إلى ضرورة وجود حكوات جديد بآليات معاصرة،
1: العودة مجددا.
0: ومن هنا تأتي مشروعية هذه الفكرة وهذه المقولة، أهمية الحكوات وقيمته.
1: نعم، هذا ما أود أن أطرحه يا دكتور. لماذا الحكوات مهم في الثقافة البشرية، إضافة إلى أنه يرقع الذاكرة الشعبية، أو من أين يستمد الحكوات مشروعيته يا دكتور؟
0: نعم، أول شيء لابد أن نعرف كلمة الحكوات من فعل حكى ويحكي، ولكني أنا ما يعجبني في القضية ليس هذا التعريف اللغوي البسيط جدا، أنا ما يروق لي حينما يربط الحكوات بفكرة الحكاية في حد ذاتها، ثم حين يربط بفعل الحياكة وهي النسيج، ومن هنا تعود إلى الوجود. ما دمنا نتحدث عن الأدب الشعبي، تعود إلى الظاهرة أو إلى السطح، ما يسمى بفكرة ربات الشعر حين أو يقومنا عند منبع الحياة بحياكة من ماء هذا الماء السحري أقدار البشر. فكأن الحكوات حينما يعيد ترتيب حكايات المجتمع البسيط وآماله وإخفاقاته ومحاولة لملمت هذا النسيج لبحث من جديد ما يسمى بالأمل والرغبة في الوجود وإثبات الذات لدى المجتمعات، فهو يعيد من جديد كما تفعل تلك القابعات عند نبع الحياة قديما في الأساطير اليونانية، إلى إعادة فكرة نسج أقدار الناس. فالحكاية بشكل عام إن كانت هي أساسية في عمل الحكوات، وإن كان هو يضيف إليها الكثير، الحكاية بشكل عام هي وجودية في حياتنا، فنحن بكل أطيافنا واختلافاتنا كل منه حكاية ببساطتها أو بغرابتها أو بعمقها. وأبسط الحكايات هي حكاية ما يولد ويعيش ويموت، هذه أعظم وأبسط حكاية في الوجود، فنحن في حد ذاتنا نؤسس لحكاية. وأنت تعلمين جيدا أن أعظم الإمبراطوريات في الوجود وفي العالم أسست ربما أحيانا حتى على حكاية أسطورية، كما هو الحال لتلك العاصمة

التي يغتالها أو يغتالها مجدها وعظمتها وهي روما، أسست بالمقام الأول على حكاية أسطورية غريبة جدا وغير مصدقة، وهم التوأم الذي ربتهم ذئبة، فما بالك بالحضارات الأخرى وبالقضايا الأخرى. ومن هنا تأتي فكرة الحكاية ضرورية جدا لتأسيس وجود وشرعية الحكواتي، لأنه يعيد للناس أهم شيء وهو إثبات وجودهم وربما تأصيل حياتهم وربما نسج ما أو نسج ما يسمى بمحاولة تبيان الطرق التي تبحث الناس عن الوصول إليها مستقبلا، فهو ينقذ غريقا من براثن اليأس وربما يعيد طائشا من مجالات الفساد ويدفع بالمجتهد إلى الأمام قدما. ثم فيما الجانب الثاني أيضا للحكوات الذي يستمد منه شرعيته، هل تعلمين أن أكبر قضية في الوجود سيطر عليها الإنسان عن وجوده الذاتي ووجوده الخارجي حينما أتقن

0: ويدفع بالمجتهد إلى الأمام قدما. ثم فيما الجانب الثاني أيضا للحكوات الذي يستمد منه الشرعية، هل تعلمين أن أكبر قضية في الوجود سيطر عليها الإنسان عن وجوده الذاتي ووجوده الخارجي حينما أتقن التعبير والكتابة؟ وأول فن من فنون التعبير هو الفن الخاص بالكلمة، وهو الآداب والأشعار والفنون، ولعل الحكايات أبسطها وفيها سحر مختلف تماما، وكل الناس بإمكانها أن تغدو حكواتية كما يقال. ولذلك فكرة الإنسان حينما تعلم الكلمة وأتقنها وأجادها وتعلمها فهو سيطر عن عالمه الداخلي، حين عبر عن نفسه ارتاح وأوصل ما يريد إلى غيره أو لما يريد إلى غيره. ثم بالمقام الثاني أيضا نجد أنه حينما حاول التعبير عن الآخرين وعن عالمه فهو بالضرورة وضع تصورا وإطارا كاملا في الوجود الذي يقع هو فيه. ثم نذهب بعيدا أيضا من أسباب وجود الحكوات وله ويمده بالشرعية، هي فكرة ما يسمى عند الغربيين اليوم باللا مكان. هل فقدنا اليوم مع هجرة الإنسان في العصر الحديث إلى الفضاءات العابرة، حين تحولت كل الأماكن والمنزل خصوصا إلى لا مكان، أي مساحة عابرة، وهذا ما نسميه باللامكان، حينما تغدو الأمكنة كالقطارات والطائرات والمقاهي وكل الأماكن أمكنة باردة لا نرتبط بوجودنا أو لا نرتبط بها وجوديا، فهي لا تشكل جزءا من ذواتنا. وهنا الإشكال، لأن الأشياء غدت عابرة لأننا لا نقيم لها أي وجود، وبالتالي أصبحت كل الأشياء الجميلة التي نرتبط بها لا قيمة لها. ومن هنا لا بد من إعادة هيكلة هذه العلاقة من جديد، فتغدو الأمكنة لها قيمة لدينا. أنت تعلمين أننا ربما قد نحب حاراتنا ومنازلنا وكل الأماكن البسيطة الجيدة بمنظار رائع جدا، لأننا أنسلناها، أصبحت جزءا من ذواتنا، وبالتالي فيه نوع من التفاعل معها الذي يعيد للأشياء هذه القيمة، وإلى أسواقنا وإلى مقاهينا وإلى كل الأماكن قيمتها، هو ملحكواتيا. فهي حين تحكي لك الجدة أو تحكي لك الجارة الحكواتية عن تقاليد هذه العائلة أو غيرها، أو حين يحكي الحكواتي في الأسواق أو السبيكر في فضاءات الأنترنت، فهم يعيدون لنا للأشياء أو للأمكنة قيمتها. فبالتالي نخرج من لا مكان إلى المكان. ويستمد الحكوات أيضا وجوده أيضا من شيء مهم جدا، فروح الإنسان لا يمكن أن يراها أحد، لا أنا ولا أنت يرى روح أحد بعضنا البعض، ولكننا يمكننا أن نستلهم ذلك من المكان الذي تسكنه الروح وهو الجسد. فأول الأمكنة وجودا أو تواجدا في حياة البشر هي الأجساد التي تنقل أرواحنا، وقد يكون البعض منا غاضبا من جسده، وقد يكون البعض متفقا من جسده أو مغرورا بجسده، لأن المكان يشكل آلية من آليات التفاعل بين البشر، بدءا بالعيون إلى تقاسيم الوجه إلى حركات الجسد، وهذا ما يفعله الحكواتي أيضا في الأسواق حين يبدي أو يبدأ في سرد حكاياته.
1: نعم، يبدأ في سرد حكاياته، وإذا يجذب بطريقة ملفتة جدا العابر والحاضر. دكتور، ربما نعرج للحديث عن أشهر الحكواتيين العرب.
0: الحكواتي ظاهرة اجتماعية شعبية قديمة جدا، وبالتالي تنتمي إلى ما يسمى بالفولكلور العربي، وهي راسخة في فنون الأدب الشعبي الذي اعتبرها في البدء وسيلة من وسائل الترفيه والتسلية وتحريك الخيال، ولكن غدت اليوم هي وسيلة مهمة جدا في ربط الإنسان بوجوده وثقافته وتاريخه وانتمائه، وبالتالي بشكل عام هي وسيلة وأداة إن صحت التسمية، لأن فيه الإنسان وبالتالي لا يمكن أن نقول أداة، لصياغة الثقافة العامة المشتركة أو ما يسمى بتشكيل اللاشعور الجمعي كما يقال في علم النفس. وبالتالي الأشهر الحكواتيين العرب قديما

0: وجدوا وتملكوا أو ملكوا كثير من المهارات لغياب وسائل التكنولوجيا الحديثة التي قهرت الإنسان حينما أريد خدمته. فأشهر هؤلاء الحكواتيين قديما أولئك الذين حفظوا طرائف الأخبار وقصص البلاد ونوادر العباد، وعل أشهرهم خلويه المكدي وعبادة المخنث وأبو الورد وأبو دبدوب الزنجي والمنذر المغني وابن المغازلي إلى غيرهم. وفي بدايات القرن التاسع عشر ظهرت كوكبة جديدة أخرى على أشهرها أولئك الذين اشتهروا في الشام على وجه الخصوص، بدءا بالحاج محمد الحلبي والحاج عبد الرحمن الحكواتي وإبراهيم الحكواتي والزركاني ومحمد باريز وبشير مجذوب أيضا عندنا. نعم، ثم لن ننسى أيضا عندنا الحكواتي الكبير جدا الذي عرفناه
1: محي صديق.
0: نعم، محي صديق، الحكواتي الجوال، هذا الحكواتي جوال، ولدينا أيضا الصادق الكبير الحكواتي التلفزيوني، أول حكواتي ظهر على شاشة التلفزيون الجزائري.
1: بالطبع يا دكتور، الحكواتي في الجزائر يا دكتور لم يكن رجلا مجهولا يجمع الناس ويسرد حكاياته على المرة، بل كان لي الجد أو الجد كما أسلف ذلك الدور، حتى بعض المعلمين والأساتذة الذين يشكلون حلقات لأطفال في بعض المناسبات لرواية قصة ذات معنى. طبعا هذه القصة قد تحمل حكمة، عادة ما يطلب من الطفل استخلاصها لضمان تلقيها الدرس الذي يقدم له من خلال استماعه واستمتاعه بتلك القصص. نود لو تحدثنا يا دكتور عن الفرق بين الحكواتي بين الأمس واليوم في الجزائر، هل هناك فرق بين أيضا الجوال والحكواتي؟ ولو تكرمت وتحدثت لنا عن الأبعاد الإفريقية للحكواتي.
0: أول شيء، الجوال والحكواتي يختلف من حيث ليس الوظيفة ولكن طريقة الحكي. الحكواتي عند المشارقة بشكل عام هو شخص يجلس في مقهى أو في ناد ثقافي إذا أردت، ويأخذ قصة من القصص التاريخ العربي القديم كألف ليلة وليلة أو الشاطر
1: حسن
0: مثلا أو غيرهم، ثم يبدأ في فكرة سرد تلك الحكاية، وربما أحيانا يحكيها من كتاب مقروءة ولكن يتأثر معها ويضيف إليها شيء من التوابل وشيء من التفاعل مع
1: بلباس معين.
0: نعم، وحركات معينة وصوت معين ويتفاعل مع الحكاية. ولكن الجوال في الجزائر فنان مسرحي متفرد مختلف تماما، لأنه يسير بين الناس ويستنبط أو يستلهم الحكاية انطلاقا من طبيعة المتلقي لديه،
1: فهو
0: ينظر إلى الناس وما يبحثون عنه في الأسواق، وينظر إلى وجوههم ليستلهم قصة من حكاية بطل قديم مثلا يعرفونه، لأنه لا بد من وجود ما يسمى ب قاعدة متفق عليها يمكن أن يستلهم بها أو يجذب إليه متلقيه. ثم يبدأ بعملية ما يسمى بالحكي وسرد الرواية معتمدا على ذاكرته وقدرته على التأليف اللحظي، فهو يقول الحكاية مستندا على حكاية سابقة يرتكز عليها، ثم يضيف أشياء وفق متطلبات الوضع الراهن ومتلقيه. هذا مختلف الجوال. ينضاف إلى ذلك أن الروائي أو عفوا الحكواتي الجزائري غريب الأمر أنه يستلهم وجود حكاياته من بعدين، بعد مشرقي وهو هذا الزخم الحكائي الذي نجده بشكل عام في رواية ألف ليلة وليلة والمهلهل وإلى غير كل هؤلاء، وبالمقام الأول أيضا يستمد حكاياته من البعد الإفريقي دون أن يعي ذلك. ولذلك قاد أعتقد يسمى بقادة شميسة هكذا يقول في سنة 1989 في مهرجان بإيطاليا حكيت وضع برنامج عفواً

0: مهرجان للحكواتي رويت هنالك عزة ومعزوزة، فوجدت أن هذه الحكاية لها أبعاد من جمهورية الكونغو وجمهورية مالي، وبنفس أو بالطريقة نفسها وبالأبعاد نفسها وبالأحداث قريبة إلى بعضها. وبالتالي الكثير من حكاياتنا تستلهم هذا البعد من البعد المشرقي طارة ومن البعد الإفريقي طارة أخرى. فبالتالي الجانب الرومانسي البطولي من الروايات الشرقية والحكايات الشرقية، والجانب السحري المغلي في ما يسمى بالواقعية السحرية من إفريقيا. ثم لا تنسي أننا ننتمي إلى حوض البحر المتوسط، فكثير أيضا من روايات الجواليين وحكاياتهم مستمدة من الثقافة الأوروبية، كرواية لونجا مثلا هي مستمدة من رواية تأسيس روما مثلا على وجه الخصوص. ثم سأقول لك شيئا آخر أبعد من هذا جدا. إن الحكواتي هو شخص يعيد للناس اكتشاف ذواتهم.
1: كيف؟
0: من بين ما حكي لنا وموثق هذه أن الحكواتي الصادق الكبير أو الصادق الكبير أول حكواتي ظهر على شاشة التلفاز الجزائري، وكان يحكي حكايات كثيرة للأطفال في سنوات سابقة، وكان يشدهم بهذه الحكايات وطريقة سرده. ومن أشهر حكاياته خنفوس وخنفوسه. في سنوات العشرية السوداء حينما جاءت فكرة اغتيال كل المرتبطين بالثقافة والإعلام، أوكل إلى شاب حديث العهد بأن يقوم بقتل هذا الشخص الذي سمي بالصادق الكبير لأنه رمز من رموز الثقافة الجزائرية. حين وصل إليه ونظر في عيونه صرخ الشاب وقال أنت صاحب خنفوسة وخنفوس، فما قتله نعم فشفع له ذلك. وبالتالي الحكواتي بقصصه يمكن أن يعيد الحياة ويعيد للإنسان إنسانيته ويبعده عن التوحش ربما وعن الآلية مرة أخرى.
1: بالفعل الحكواتي هو صوت ذاكرة المجتمع، بالرغم من ظهور وسائل التكنولوجيا بقي هذا الفن موجودا بوجود رواده ومحبيه، وإن كان بشكل أقل يا دكتور مما كان عليه قديما. وبقي الأوفياء بهذا الفن متشبثين به محاولين إعادة إحيائه، لذلك نجد العديد منهم يسعى للمحافظة عليه ومحاولة نقله للجيل الجديد حتى عن طريق التكنولوجيا ليبقى راسخا. ونجد كذلك شبابا في مقتبل العمر يقومون بدور الحكواتي في العديد من المناسبات حبا للموروث الشعبي وسعيا منهم للمحافظة عليه وإعادة إحيائه من جديد وعدم إهماله في ظل شبح التكنولوجيا. الحديث في هذا الموضوع يا دكتور شيق ويطول فيه يعني الحديث، لكن للأسف الوقت كأنه يمتطي جواد.
0: نعم.
1: أشكرك الدكتور علي رحماني أستاذ النقد الأدبي المعاصر على كل ما جدت به في هذا العدد من لوحات شعبية. الشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعين، نمل أنكم قضيتم برفقتنا أوقات طيبة وممتعة. هذه تحية تسليم وقيبناني إخراجا وهندسة صوتية، وهذه تحية صديقتكم حنان لكحل في الإعداد والتقديم. سلام
0: سلام.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير.

وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة

ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: قم بتجربة سياحية فريدة واتجه إلى جوهرة السياحة التي لم تكتشف بعد واللي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية، فهي من أغنى دول العالم من حيث المقدرات السياحية وتتمتع بطبيعة خلابة تجعلها قطعة من الجنة. باكستان. باكستان. بماذا تشتهر باكستان؟ في إجابة على هذا السؤال مستمعينا تتلخص الكثير من المعلومات عن السياحة في باكستان، فهي من أرخص البلدان السياحية وتتميز بالعادات والتقاليد الخاصة اللي تعد جزءاً من ثقافة البلاد، وتتمتع بتنوع سطحها ما بين الجبال، الأنهار والكهوف الساحرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت باكستان وبالتحديد عشان العلاج، بالتحديد في لاهور. طبعا عندهم وايد متطور. من الأماكن اللي زرتها هناك منارة باكستان اللي في وسط لاهور، وأكلاتهم تقريبا نفس الأكلات الهندية، تتميز بالبهارات أكثر شيء.
3: أنا زرت باكستان، دولة مسلمة فيها الكثير من المسلمين، فيها أماكن تاريخية وايد ومتاحف، وزرت قبر الإمبراطور جاهانكيز.
4: أنا كنت في باكستان تحديدا في كراتشي، كانت زيارتي للدراسة في جامعة همدرد، وكنت أدرس هناك طب. دراستهم واجد قوية وفي نفس الوقت رخيصة. تشتهر باكستان بعد بعلاج الكلى. حبيت المدينة هناك وخصوصا أكلها، وخصوصا يعني أكلة الألوكيما، وهي عبارة عن بطاطس وهي لحم مفروم وعليها بعض البهارات اللي تشتهر فيها باكستان.
0: سافر ويانا.
1: تقع باكستان جنوب شرق آسيا، وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين في أقصى الشمال الشرقي، ويفصلها عن طاجكستان ممر ضيق، وخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضاً الحدود البحرية مع عمان. تتميز منطقة المرتفعات الشمالية والغربية في باكستان بطقس بارد مشمس، ويعتبر مناخها جاف، ويتميز بالجفاف في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء، ويبلغ معدل سقوط الأمطار نحو 25 سنتيمتر في العام. تتباين درجات الحرارة في أنحاء البلاد المختلفة، فتكون الأقاليم الجبلية هي الأكثر برودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف في شمال وشمال شرقي باكستان 24 درجة مئوية، وفي الشتاء تبلغ درجة الحرارة في منطقة البنجاب الواقعة شرقي باكستان 32 درجة مئوية في الصيف و13 في الشتاء.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في باكستان من عاصمتها إسلام أباد، وتعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في باكستان. تتميز بموقع رائع على هضبة بوتهار، وتتمتع بالكثير من الإطلالات الطبيعية المذهلة. تشغل مساحات كبيرة من البلاد تم تنظيمها بعناية، فتتسم بشوارع نظيفة مصفوفة الأشجار، وتحيط بالمدينة تلال مرجالة والتلال السفحية لجبال الهيمالايا، ويأتي إليها الكثير من السائحين على مدار العام من مختلف أنحاء العالم. فتمتلك إسلام أباد سياحة دينية، ثقافية وتاريخية.

0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أبرز الأماكن السياحية في إسلام أباد مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، وليعد أحد أكبر المساجد الآسيوية، حيث تم بناءه على سفح تلال مرجالة، ويتسم هذا المسجد بتصميم معماري مميز من الطراز العصري بجدران مائلة تظهر من داخل المسجد وخارجه، تشبه خيمة صحراوية، وبعيداً عن القباب المعتادة في جميع المساجد، تظهر تلك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر، ويعد تحفة معمارية عصرية. متحف لوك فيرسا. يعد هذا المتحف من أهم وجهات السياحة في إسلام أباد، ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات الفريدة والمتنوعة ما بين الحرف اليدوية التقليدية بما في ذلك الأزياء المطرزة بدقة عالية والمجوهرات القديمة والنقوش الخشبية المعقدة. ويحتوي المتحف على مكتبة مرجعية تضم مجموعات عن التاريخ، الفن والحرف، ويمكن شراء الكتب من خلالها.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: النصب التذكاري الباكستاني، وهو عبارة عن موقع مصمم من الجرانيت البني بصورة فريدة، ويعد هذا النصب التذكاري تمثيل للثقافات المتنوعة في باكستان، ويرمز للوحدة الوطنية للبلاد، وتحيط بها جدران مائلة على شكل ورق لزهرة البتول الرائعة، ليمتزج هذا التصميم الأنيق وينتج لنا بشكل زهرة رائعة متألقة. سد خانبور. الرحلة في هذا السد ستأخذكم مستمعينا في مغامرة لا مثيل لها، وعدد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة على الشاطئ، فتح لكم صيد الأسماك في مكان مخصص والإبحار على ظهر القوارب والسباحة، بالإضافة إلى الغوص والتزلج على الماء في تجربة شاطئية ممتعة لا ينقصها شيء، ستحظى بالمزيد من الاستمتاع والترفيه فيها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حديقة حيوان إسلام أباد، وتعد من أهم وجهات التنزه والأكثر شعبية في المدينة، وهي الملاذ لكثير من سكانها من العائلات. تقام على مساحة 82 فدان في إقليم إسلام أباد، وتعتبر ملجأ للفهود، الغزلان والغزال الهندي، ولكن سرعان ما اكتسبت شعبية وضمت الكثير من الحيوانات من مختلف بلدان العالم وبحيرات البط والإوز والمساحات الخضراء الرائعة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن إسلام أباد ننتقل إلى مدينة لاهور، ولتعتبر من أجمل مدن باكستان السياحية وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة، وتقع على ضفاف نهر الراوي، ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي. تضم هذه المدينة العديد من المعالم التاريخية، من بينها القلعة الملكية، حديقة شالامار، والمسجد الملكي التاريخي، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية اللي تعود لفترة حكم السيخ والإنجليز، وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن مدن باكستان السياحية مدينة ملتان، تقع على ضفاف نهر تشيناب، وحصلت على لقب مدينة القديسين، وهي المركز الاقتصادي والثقافي الرئيسي في جنوب البنجاب. ونظراً لتاريخها الطويل والممتد من العصور القديمة، فهي من أقدم مدن باكستان، وتضم العديد من المعالم الجاذبة للسياح، تتمتع بمجموعة من المباني الأثرية الفخمة ذات طابع معماري فريد، والمنتزهات الرائعة والمتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة لزيارة هنيئة وأوقات ممتعة. توجه إلى هذه المدينة المفعمة بالروحانيات والهدوء.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: السياحة في مدينة كراتشي. تعتبر كراتشي العاصمة القديمة لجمهورية باكستان الإسلامية قبل إسلام أباد، أما حالياً فهي عاصمة إقليم السند، وهي مدينة

0: ساحلية جميلة، ويقع فيها الميناء الرئيسي للدولة ويعرف باسم ميناء كيماري، وبها كبرى المصانع الباكستانية. كراتشي هذه المدينة القديمة ذات التاريخ العريق وأهم المدن السياحية، تضم الآثار القديمة المشهورة مثل مسجد طوبة، وتضم كافة الخدمات اللي يحتاجها السائح. تتميز بأسواقها الفريدة اللي تقع في منطقة صدر، بالإضافة إلى منطقة كليفتن الشاطئية المميزة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها الكثير. وبالنسبة مستمعينا للمدة المقترحة لزيارة معالم مدينة كراتشي هي 3 أيام.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر. تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظرا

0: ما كان أفضل.
1: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر، تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظراً لوجود الكثير من المصانع فيها، وتضم العديد من الوجهات السياحية الهامة والمتنوعة ما بين المتاحف، المساجد الأثرية والمنتزهات. علاوة على الأماكن التاريخية من حصون وقلاع، فهي حقاً من المدن الثرية بمقتنياتها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارتها، يومين.
2: سافر ويانا.
1: وننتقل للحديث مستمعينا عن آخر الأماكن السياحية في باكستان، وهي مدينة حيدر أباد. تقع مدينة حيدر أباد في السند، وتطل على ضفة نهر أندوس، وتعتبر من أقدم المدن في شبه القارة، واللي أسست سنة 1768. تشتهر هذه المدينة بتراثها الأثري، وتضم العديد من المعالم التاريخية اللي تجذب السياح، واللي من بينها المتاحف والمباني الأثرية، المنتزهات والمطاعم، وتتمتع بطبيعة خلابة وإطلالات لا مثيل لها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارة معالمها، يوم واحد.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وبهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا السياحية في باكستان، وحتى نلتقي فيكم في الحلقة القادمة مع رحلة جديدة. تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
0: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عبادي الجوهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي.

في اللغة العربية وآدابها، ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد، أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها أن التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويأثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه.
2: انعكاسا لتقدم النظام التعليمي، مملكة البحرين الثانية عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورد أوتوستات.
1: وفقا لمصرف البحرين المركزي، أكثر من 14 ألف موظف في القطاع المالي خلال الربع الأول من عام 2026، وارتفاع نسبة البحرنة إلى نحو 70%.
2: وطيران الخليج تتصدر شركات الطيران في الشرق الأوسط بشأن الأداء ضمن الزمن المجدول وفقا لتقرير سيريوم لشهر يوليو 2026. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسماءيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثرى، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية المضيئة بكل اعتزاز ما تحقق من إنجازات نوعية للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي، حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة. فقد أصبح المجلس نموذجا مؤسسيا رائدا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في صياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات واقتراح التشريعات وإطلاق المبادرات والبرامج التي عززت تمكين المرأة والأسرة البحرينية، مستندا إلى رؤية جلالته الملكية السامية التي أرست نهجا حضاريا جعل الاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي. كما أعربت سموها لجلالة الملك المعظم عن بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف مواقع المسؤولية والعطاء، حتى أصبحت نموذجا للكفاءة والتميز على المستويين الوطني والدولي. بفضل رعاية جلالته الكريمة ودعمه المتواصل وما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تنفيذ للرؤى الملكية السامية عبر سياسات وبرامج وطنية عززت مبدأ تكافؤ الفرص ورسخت الشراكة

0: متوازنة بين المرأة والرجل، ووسعت آفاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، فإننا نستحضر بكل تقدير ما تحقق من مكتسبات وطنية أصبحت جزءا أصيلا من مسيرة البحرين التنموية، ونعاهد جلالة الملك المعظم باستمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية من خلال تطوير المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة العمل على استشراف المستقبل بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ويترجم رؤية جلالته السامية نحو ترسيخ مكانة المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه، وأن يظل المجلس الأعلى للمرأة كما أراده جلالة الملك المعظم منذ تأسيسه مؤسسة وطنية رائدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات وتعمل بروح المسؤولية والابتكار لترسيخ نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وصون الأسرة وتعزيز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين، سائلة سموها المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، يمتعه بمفور الصحة والعافية، ويديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يبارك في مسيرته المباركة، ويحقق على أيدي جلالته الكريمة كل ما فيه رفعة مملكة البحرين وازدهارها، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
1: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويراعي الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. وقال جلالته أيده الله في البرقية: لقد تابعنا بالإعجاب جهود سموكم في هذه المرحلة، وأنتم تؤكدون يوما بعد يوم دور المرأة البحرينية بقيادة سموكم، حتى قطعتم الأشواط الهامة مما يثير الإعجاب والاعتزاز لدينا جميعا، منوها جلالته بأن هذه المناسبة السعيدة تتزامن مع احتفال مملكة البحرين وشعبها الوفي بإعلان عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تأكيدا على تواصل مسيرة التنمية والإنجاز جيلا بعد جيل وترابط حلقاته استمرارا لنهجنا الوطني في بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة التي تتبوأ فيها المرأة مركزا متقدما وتتولى فيها أدوارا حضارية وتنموية مهمة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لصاحبة السمو على برقيتها لجلالته بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على دور سموها الإيجابي بالنهوض بالمرأة البحرينية ليصبح مجتمعنا مجتمع العدل والكفاية والتوازن، معبرا جلالته عن اعتزازه بجهود سموها وجهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود أفراده جميعا، مباركا الدور الإيجابي لصاحبة السمو ولجميع العاملين مع سموها التوفيق والسداد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
0: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية، ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم

حفظه الله ورعاه، ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات رائدة، وما تبوأته من مكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم كريم واهتمام راسخ بتهيئة البيئة التشريعية والتنموية التي عززت حضور المرأة ووسعت أفاق مساهمتها في مختلف القطاعات ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والشراكة الوطنية. كما أعربت سموها عن بالغ التقدير لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه بما أسهم في بناء نموذج

0: الوطنية، كما أعربت سموها عن بالغ التقدير لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه، بما أسهم في بناء نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وتقدمها أصبح محل تقدير وإشادة على كافة المستويات. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، فإننا نستشرف بثقة مرحلة جديدة من الإنجاز، مستندين إلى ما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة، وماضين بعزم نحو آفاق أرحب من التميز والريادة، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين نموذجا رائدا في تمكين وتقدم المرأة وترسيخ قيم العدالة والشراكة والتنمية المستدامة، ومواصلة البناء على ما تحقق طوال مسيرة المجلس من منجزات ومكتسبات أسهمت في ترسيخ حضور المرأة البحرينية ودورها الفاعل في مختلف مسارات العمل الوطني. سائلة سموها المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
1: وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأكد سموه أن ما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم جاء بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية، وأن ما وصلت إليه المرأة اليوم من تقدم في المجالات المختلفة هو تأكيد على الرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالته أيده الله واستشرافه للمستقبل المزدهر للمرأة، عندما أمر جلالته أيده الله

0: أكد الحكم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة لرعاية شؤون المرأة، والذي أسهم في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الدولة، ورسخ مكانتها حتى أضحت اليوم نموذجاً يشار له بالبنان في تعزيز تقدم المرأة على مختلف المستويات. وقال سموه في البرقية إن النجاحات التي تحققت للمجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرته المباركة جاءت بفضل رئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وتوجيهاتها السديدة التي تعد النهج والأساس لما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات حتى اليوم. كما أكد سموه الحرص التام على وضع المرأة في قلب عملية التنمية من خلال وضع تعزيز تقدمها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كافة المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها كونها شريكاً أصيلاً في العمل الوطني، مؤكداً سموه مواصلة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيقها المزيد من المنجزات التي تنعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تقدم أكبر للمرأة على كافة الصعد. وفي الختام أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموها وأن يديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر. وتحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، يحتفي المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه.
1: ويأتي الاحتفاء وسط مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات عززت تقدم المرأة البحرينية ورسخت حضورها شريكا أصيلا في التنمية ودعم إسهام المرأة في مختلف مسارات العمل الوطني.
2: 25 عاما من العطاء والإنجاز ومسيرة نابضة بالمكتسبات الوطنية التي كانت دائما في قلب المشروع الإصلاحي، شعار جسد مسيرة المجلس الأعلى للمرأة خلال ربع قرن، حيث جاء تأسيس المجلس ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة هذا العام تحت شعار يعكس عمق التجربة واتساع أثرها، في تأكيد على الدور الاستراتيجي الذي اطلعت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم منذ تأسيس المجلس عام 2001، حيث استطاع خلالها المجلس الأعلى للمرأة أن يؤسس نموذجا وطنيا متقدما في دعم وتمكين المرأة عبر سياسات وتشريعات ومبادرات عززت من حضورها في مختلف القطاعات ورسخت من مكانتها كشريك أساسي في التنمية وصناعة القرار، وذلك في ظل التقدير الملكي السامي للنقلة النوعية لمسيرة تقدم المرأة البحرينية والدعم اللامحدود للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، اطلع المجلس بدور محوري في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم تقدم المرأة من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات والمساهمة في تعزيز التشريعات وإدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية الوطنية، حيث واصل المجلس جهوده في تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الحكومية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، بما أسهم في رفع مؤشرات مشاركة المرأة البحرينية في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والدبلوماسية والعلمية. واليوم يأتي اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة بوصفه محطة وطنية لاستحضار ربع قرن من العمل والإنجاز، وفي الوقت ذاته للانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب مواصلة تطوير المكتسبات والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق أوسع أمام المرأة البحرينية، مسيرة تؤكد أن حضور المرأة في المشهد الوطني أصبح جزءا راسخا من قصة التنمية الشاملة وطموحا مستمرا لمستقبل أكثر شراكة وتوازنا. 25 عاما

0: إلى مرحلة جديدة تتطلب مواصلة تطوير المكتسبات والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق أوسع أمام المرأة البحرينية، مسيرة تؤكد أن حضور المرأة في المشهد الوطني أصبح جزءاً راسخاً من قصة التنمية الشاملة وطموحاً مستمراً لمستقبل أكثر شراكة وتوازناً. 25 عاماً مسيرة وطنية متكاملة أعادت صياغة حضور المرأة البحرينية ورسختها كشريك أساسي في صناعة القرار ومحرك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة أن تقدم المرأة البحرينية جزء أساسي من تقدم المجتمع واستقراره، حيث أصبحت المرأة جزءا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية.
2: بلا شك بأن مسيرة المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات 25 الماضية تمثل تجربة وطنية رائدة استطاعت أن تنقل قضايا المرأة من نطاق المبادرات المتفرقة إلى عمل مؤسسي متكامل يرتبط بصورة مباشرة بخطط التنمية الوطنية وأولوياتها. لذلك فقد نجح المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ترسيخ مفهوم أن تقدم المرأة ليس قضية تخص النساء وحدهن، وإنما هو جزء أساسي من تقدم المجتمع واستقراره وازدهاره. فبالتالي أصبحت المرأة البحرينية اليوم شريكاً فاعلاً في التعليم والاقتصاد والعمل الحكومي والتشريعي والأهلي وفي مواقع صنع القرار.
3: حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورد أوستاتس، في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي.
1: واستند المؤشر إلى عدد من المعايير من بينها سنوات الدراسة والأداء الأكاديمي وفرص الحصول على تعليم جيد، بما يبرز أهمية تطوير التعليم والاستثمار في الإنسان.
4: حين يكون التعليم مقياساً لما تبنيه الأمم لمستقبلها، تصبح جودة منظومته انعكاساً لما توليه المجتمعات من اهتمام في الإنسان وما تضعه من أسس للتنمية والابتكار وصناعة الغد. وفي مؤشر يبرز أهمية التعليم في بناء المجتمعات وتعزيز مسارات التنمية، حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربياً ضمن مؤشر جودة التعليم لعام 2025 بدرجة بلغت 0.82 وفق بيانات نشرها موقع وورد أوستاتس، في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي وفق مجموعة من المعايير المرتبطة بالأداء والفرص التعليمية. ويستند المؤشر إلى مجموعة من المعايير التي تقيس جودة المنظومة التعليمية، من بينها معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط سنوات الدراسة وسنوات الدراسة المتوقعة، إلى جانب فرص الحصول على تعليم جيد ومستويات الأداء الأكاديمي ضمن درجة تتراوح بين 0 و1، حيث تشير القيم الأعلى إلى جودة تعليم أفضل. ولا تقاس جودة التعليم بما يحققه الطالب داخل الصف حسب، بل بقدرة المنظومة التعليمية على فتح أبواب المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تعزز التعلم والابتكار. وفي هذا الإطار تبرز أهمية الاستثمار في المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم باعتبارهم ركناً أساسياً في العملية التعليمية، إلى جانب توفير بنية تحتية حديثة وموارد تعليمية متطورة وأدوات رقمية تواكب التحولات المتسارعة في أساليب التعلم. وفي المحصلة تؤكد هذه المؤشرات أن جودة التعليم ليست مجرد أرقام تقاس، بل هي انعكاس لقدرة المجتمعات على الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي لأكثر من 14,000 موظف خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70%.
3: هذا وتمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي، مع استمرار القطاع المالي في توفير فرص العمل ورفع حضور الكفاءات.

0: الوطنية في مختلف القطاعات.
1: يعكس القطاع المالي في مملكة البحرين حضوراً متنامياً للكفاءات الوطنية مع ارتفاع نسبة البحرنة إلى نحو 70% بالتزامن مع نمو عدد العاملين في أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع عدد العاملين في القطاع المالي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 15,000 موظف، مسجلاً بذلك زيادة فصلية بلغت 96 موظفاً مقارنة بعام 2025. أما بشأن القطاع المالي المصرفي، فأوضحت الأرقام أن القطاع استوعب 7,235 موظفاً، فيما سجل القطاع غير المصرفي ارتفاعاً بنحو 7,000 موظف خلال الربع الأول من عام 2026. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قدرة القطاع المالي البحريني على النمو وتوفير فرص عمل نوعية رغم التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً، ومنها التوسع في الخدمات الإلكترونية وعمليات الاندماج والاستحواذ. وتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات أن القطاع المالي في مملكة البحرين لا يواصل دوره محركاً للنشاط الاقتصادي فحسب، بل يعزز في الوقت ذاته موقع الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
0: حققت طيران الخليج نتائج متقدمة في تقرير سيريوم للالتزام بالمواعيد عن أداء شهر يوليو لعام 2026.
2: وحققت الناقلة الوطنية نتائج استثنائية في شهر أغسطس، إذ حلت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الأداء ضمن الزمن المجدول.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات ونيضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

فلاح امتحنته الأقدار وهو ما يزال في صباه بألوان مختلفة من الشقاء والحرمان، لكنه استطاع أن يشق طريقه بين الأشواك وأن يصبح أعظم رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في كل تاريخها.

فعلا هو أعظم رئيس للولايات المتحدة منذ إنشائها في الثمانينات من القرن الثامن عشر، وقد ساعدته ملامحه الصارمة واللطيفة في آن معا، فأسبغت عليه الطابع الأبوي الذي لم يحظ به رئيس قبله أو بعده.

0: كان حكيماً، حازماً، صبوراً، متفهماً، عطوفاً على من هم أقل منه شأناً.
1: أيها الأحبة، أنتم ونحن في حضرة الصواري العالية لنتعرف على قصة حياة صارية عملاقة شامخة ممثلة في الفلاح الذي رأس الولايات المتحدة الأمريكية. هو الرئيس التاريخي أبراهام لانكولن.

في عام 1816 للميلاد وصلت إلى محلة جينتسفيل في إقليم أنديانا شمال غربي أمريكا أسرة صغيرة مؤلفة من 4 أفراد هم توماس لانكولن عميدها الفلاح الأمي الأجير وزوجته الضعيفة البنية الشاحبة الوجه نانسي هانكس وابنهما إبراهام الذي لم يجاوز 7 من عمره وابنتهما سارة التي تصغره بسنتين أو 3 سنوات.

0: كان واضحا أن تلك الأسرة المهاجرة من إقليم كونتاكي البعيد تعاني بجانب فقرها المدقع أثقالا أخرى من الجهد والقلق والإعياء، فقد طال سفرها في القفر الموحش المترامي المخيف الذي قطعته، ولم يكن لها من طعام خلال ذلك السفر الطويل الشاق سوى ما يوفق عميدها إلى صيده من طير أو حيوان.
1: على أنها برغم ذلك كان عليها أن تواجه ألواناً أخرى من التعب والعناء قبل أن تستقر في كوخها الجديد الذي أقامته لنفسها في اليوم الأول لوصولها من جذوع الأشجار وفروعها، متخذة من أوراقها الجافة فراشاً، ومن بقايا الجذوع والغصون وسائد ومقاعد ومناضد. ثم بدأ عميد الأسرة منذ اليوم التالي جهاده الجديد في الزراعة وما إليها ليكفل لها القوت والاستقرار المنشود في الموطن الجديد.
0: إبراهام لانكولن، غرسة طرية يانعة حين راحت والدته تعلم

0: هناك في جانب من الكوخ البدائي البسيط وضع الوالدان كيساً من التبن لينام فوقه ابنهما الحبيب إبراهام أو آب كما كانا يدعوانه من قبيل التدليل، ولم يكن في طاقتهما أن يزوداه عدا ذلك بغير الضروري من الغذاء، أما الغطاء والكساء والحذاء وما إليها فكان حسبه منها سراويل من جلد الغزال لا تفارق بدنه ليل نهار.
1: وأما تزويده بالتعليم فلم يكن هناك مكتب يمكن إرساله إليه كالمكتب الأولي المجاني الذي أمضى فيه شهرين في كونتاكي قبل أن تغادرها الأسرة، ولكن أمه كانت تعرف القراءة والكتابة، فعز عليها أن يشب أمياً كأبيه، وأخذت على عاتقها أن تعلمه في أوقات فراغها بقدر ما تستطيع.
0: لم يكن لدى الأم أي كتاب غير نسخة قديمة من الإنجيل، فاستعانت بها على أداء تلك المهمة، وكان لذكاء آب ورغبته القوية في التعلم فضلاً عن فرط تعلقه بوالدته أكبر الأثر في تيسير مهمتها، فسرعان ما أتقن القراءة والكتابة، ثم أخذ في حفظ ما تيسر من الإنجيل عن ظهر قلب، فما مضت سنتان وأوشك أن يتم العاشرة حتى كان قد حفظ الكثير من آياته ووعى معانيها وأهدافها، وأصبح لهذا مرموقاً بالإعجاب والتقدير من والديه وجميع معارفه.

0: أبت الأقدار إلا أن تمتحن الصبي الصغير الفقير بلون جديد من الشقاء والحرمان، فما أتم العاشرة من عمره حتى فجع بوفاة والدته الحبيبة الحنون. ومنذ الشهور التالية بدأ آب جهاده في سبيل العيش، عاملا في المزارع المجاورة لكوخ الأسرة لقاء أجر زهيد، لكن شغفه بالقراءة لم يزايله، وأتيح له أن استعار كتاب طواف الحاج للمؤلف الإنجليزي بانيان، فقرأه مثنا وثلاث ورباع حتى علق بذاكرته أكثر ما فيه، ثم استعار كتبا أخرى وقرأها على هذا النحو، وفي مقدمتها خرافات أيسوب وروبنسون كروزو.
1: ووقع في أثناء ذلك حادث كان له أكبر الأثر في تشجيع الصبي على الاستزادة من العلم والمعرفة، فقد تزوج والده وجاءت الزوجة الجديدة إلى الكوخ ومعها أطفالها الثلاثة من زوجها الأول، وقطع مختلفة من الأثاث وشيء غير قليل من الفراش والأدوات المنزلية، وهكذا أتيح له ولأول مرة في حياته أن ينام على فراش مريح، ووجد من عطف ربة الكوخ الجديدة عليه وعلى شقيقته ما ألهج لسانه بالثناء عليها والتحدث بفضلها حتى آخر حياته.

0: وقعت في يده بعد ذلك نسخة من كتاب حياة واشنطن زعيم الثورة الأمريكية، فاستأثرت بإعجابه قصة تلك الثورة وما قام به ذلك الزعيم العظيم من أعمال خالدة، وبدأت الأماني الكبار والأحلام الذهبية بالمستقبل المجيد تثير خياله وتملك عليه تفكيره. وحدث يوما أن عنفته جارة للأسرة على إثر مشاجرة بينه وبين ولدها، فقالت له ساخرة:
1: ماذا تظن أنك ستكون في المستقبل؟

0: المستقبل.
1: أظن أني سأكون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
2: الأعمال اليدوية أكسبته قوة بدنية كبيرة، لكنه لم يكتفي بذلك، فكان يخصص جانباً من أوقات فراغه القليلة لممارسة الألعاب الرياضية، حتى صار من البارعين المعدودين في القفز والمصارعة وغيرهما.

0: إبراهام لانكولن، الرئيس المنتظر للولايات المتحدة الأمريكية، يدرس القانون.
1: حينما بلغ 18 من عمره في عام 1827 للميلاد، وجد لنفسه عملاً آخر وبدا له في أول الأمر أسهل وأحسن، وكان هذا العمل الجديد هو القيام بمهمة البيع في متجر بالقرب من القرية. لكنه ما لبث قليلاً حتى ضاق به فتركه غير آسف عليه.
0: على أن الفترة التي أمضاها في ذلك العمل أفادته من جهة أخرى، إذ قرأ خلالها كتاب القوانين المعدلة لولاية أنديانا، فاتجه منذ ذلك الحين إلى دراسة القانون، وحرص في الأشهر التالية على قضاء الأيام التي يخلو فيها من العمل في التوجه إلى المحكمة التي كانت تعقد على مسافة 15 ميلا من القرية، فكان يقضي هناك أكثر النهار في تتبع القضايا المعروضة والاستماع لما يدور فيها من المرافعات والمناقشات.
1: ومن طريف ما يذكر أنه استمع هناك يوما لمرافعة بليغة من المحامي جون بيركنرج، فأعجب بأسلوبه، وما كاد الحكم يصدر ببراءة موكله المتهم بالقتل حتى اندفع من بين جموع النظارة ومد إليه يده يريد مصافحته وتهنئته، ولكن ذلك المحامي المشهور لم يلتفت إليه وانصرف غير عابئ بالفتى الريفي الفقير المتحمس له.

في السنة التالية أتيح للفتى وقد بلغ 19 من عمره أن يغادر قريته لأول مرة إلى مدينة أورليان، إذ استأجره صاحب سفينة ذاهبة إليها لحراسة ما بها من بضاعة في مقابل دولارين في الأسبوع عدا الطعام. وقد كان لهذه الرحلة أعمق الأثر في نفس إبراهام لانكولن، الفلاح الأجير الفقير الطموح، ففي خلالها وقف بنفسه على ألوان الحياة التي يحياها كبراء المدن وأثرياؤها، وشاهد للمرة الأولى أسواق الرقيق حيث يساق بعض الناس في السلاسل والأغلال وينتقلون بالبيع والشراء من سيد إلى سيد، يفعل بهم ما يشاء دون أن يكون لهم أي حق في الرفض أو المعارضة. وهكذا نبتت في ذهنه فكرته السامية الخالدة التي وقف حياته على الدعاية لها وتنفيذها، فكرة تحرير العبيد.

0: لم تطل إقامة أسرة لانكولن بمحلة جينسفيل أكثر من سنتين، فقد رأى أبراهام أن ينتقل بالأسرة إلى ولاية ألينوا، وحملتهم جميعا إلى هناك عربة ريفية كبيرة يجرها أربعة ثيران. قضت أياما وليال في سفر شاق رهيب.
1: ومحطت الأسرة رحالها في موطنها الجديد، حتى أخذ أبراهام في إقامة كوخ لها من جذوع الشجر. ومن هذه الجذوع نفسها أقام سياجاً حول قطعة من الأرض البكر، ثم بدأ يستصلحها للزراعة ويلقن إخوته من أبيه خير الوسائل لبلوغ هذه الغاية.
0: لما اطمأن إلى قيامهم بزراعة الأرض، استأنف العمل أجيراً في المزارع المجاورة، مخصصاً الجانب الأكبر من أجره لمساعدة الأسرة، بل كثيراً ما كان يختصها بكل ما يحصل عليه من أجر عمله اليومي العادي، ثم يقوم بأعمال إضافية مجهدة لكي يحصل على ما ينفقه في شؤونه الخاصة كشراء الملابس والكتب وما إليها. وقد اضطر لكي يحصل على سراويل جديدة في تلك الأيام إلى أن يقوم في أوقات فراغه بقطع ما يزيد على 1000 غصن من أغصان الأشجار.
1: نعم، على هذا النحو قضى أكثر من عام، ثم اتفق معه صاحب مطحنة بالمنطقة على أن يتولى إنشاء سفينة نقل لحسابه، ثم الإشراف على أول رحلة لها إلى مدينة أورليان. فقام أبراهام لانكولن بهاتين المهمتين خير قيام، وبلغ من إعجاب صاحب المطحنة بخبرته ونشاطه وأمانته أن عينه مديراً لمتجر يملكه في نيو سالم.

0: في ذلك الحين كانت ثورة الهنود الحمر قد بلغت أشدها بزعامة الصقر الأسود رئيس قبائل الساكس، ولم يجد حاكم الولاية بداً من إعلان الحرب على أولئك الثائرين وفتح باب التطوع للاشتراك فيها. فأجمع المتطوعون من أهل نيو سالم على اختيار إبراهام قائداً وزعيماً ومرشداً لهم،
1: وكان هو عند حسن الظن به من أولئك المواطنين المتطوعين، فقاد كتيبتهم من نصر إلى نصر، وكانت خططه الحكيمة موضع تقدير الجميع. فلما انتهت الحملة وعادوا لبلدتهم، ثم بدأت الانتخابات العامة للمجلس التشريعي، أبوا إلا أن يرشحوه لعضوية المجلس، وكان عدد الناخبين منهم 280، فانتخبه من بينهم 277.
0: وكان رئيس المساحة بالمنطقة في حاجة إلى مساعد، فعرض هذه الوظيفة على إبراهام وأعطاه كتاباً في المساحة ليدرسه، فحفظه عن ظهر قلب في 6 أسابيع.
1: على أنه كان قد وطد عزمه على الاشتغال بالمحاماة،

0: عكف على دراسة كل ما تصل إليه يده من كتب القوانين، واتفق في ذلك الحين أن انقطعت أخبار خطيب الآنسة آن ابنة المستر رتلج صديقه الذي أسكنه بمنزله. وكان هذا الخطيب قد سافر إلى نيويورك لقضاء مصلحة له فيها بعد أن حدد موعد الزفاف، ثم أرسل من هناك خطابين ضمن أحدهما نبأ مرض أبيه ونعاه في الخطاب الثاني، ثم لم يعد أحد يعرف عنه شيئا بعد ذلك إلى أن فات موعد الزفاف.
1: شعر إبراهام بالعطف على الفتاة الحسناء ابنة صديقه، وما لبث هذا العطف أن تحول إلى حب قوي جعله يطلب يدها لنفسه، فرحب والدها بذلك، ولم تكن آن أقل رغبة في قبول الخطيب الجديد، ولكنها تمنعت أول الأمر محتجة بأن خطيبها الأول قد يعود فجأة بعد قليل. فلما انقضى عام على انقطاع أخباره لم تجد بداً من إعلان موافقتها على الزواج بإبراهام، ثم كانت له نعم الخطيبة الوفية الملهمة.
0: سرعان ما أتم إبراهام لانكولن دراسة القانون واستوعب كل المؤلفات فيه، ثم أسعده الحظ في الانتخابات النيابية التالية، فانتخب عضواً في المجلس التشريعي عن الولاية.

0: أبراهام لينكولن يبدأ مشروعه الإنساني العظيم، وهو مكافحة تجارة الرقيق.
1: شهدت سنة 1846 للميلاد نصراً جديداً لإبراهام لينكولن المحامي القدير، فقد فاز في انتخابات الكونغرس فوزاً منقطع النظير، وطارت شهرته في السنين الأربع التالية بوصفه نائباً جريئاً عقد له لواء الزعامة في معارضة إعلان الحرب على المكسيك وفي مكافحة تجارة الرقيق التي هي مفصل إنسانيته وشهرته.
0: لكن جهاده وكفاحه في سبيل تحرير العبيد لم يلقى ما يستحقه من النجاح الكامل المنشود، فانتهى الأمر في سنة 1850 بموافقة المجلس على تسوية غير كاملة، وذلك بإلغاء الرق في كاليفورنيا وكولومبيا، مع إبقاء الحق لصاحب العبد الآبق في اعتقاله وإعادته للرق والعبودية عنده حتى إذا كان في ولاية تحرم تجارة الرقيق.

0: إبراهام لانكولن يحقق فوزاً تاريخياً بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
1: في شهر مايو سنة 1860 للميلاد دعي إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في سبرينغفيلد، وكانت الحماسة في استقباله بحيث لم يستطع بلوغ المنصة إلا بشق النفس. ثم لم تمضي على ذلك عشرة أيام حتى

أعلن فوزه في ترشيحات المؤتمر الوطني بشيكاغو ضد ويليام سيوارد ممثل نيويورك في ذلك الحين، وترقب الجميع نتيجة المعركة القادمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بين لنكولن ودوغلاس بصبر نافد. وما أعلن فوز لنكولن على خصمه العتيد حتى عمت البلاد موجة من الاضطرابات انتهت بإعلان العصيان في الولايات الجنوبية.

0: لقد حرص إبراهام لانكولن عند رحيله من سبرينغفيلد إلى واشنطن على إبقاء اسمه على لوحة مكتب المحاماة، وكان أشد ما يكربه أن الخزانة العامة خاوية وأن الحرب الأهلية توشك أن تشب بسبب تمرد الولايات الجنوبية. فأعلن في خطبة افتتاح المجلس النيابي أن الحكومة لن تهاجم المتمردين في الجنوب إلا إذا بدأوا مهاجمتها، ثم أخذ يكرر الدعوة إلى الاتحاد، ولكن الولايات الجنوبية لم تلبث أن هاجمت قلعة فورت سومتر.
1: في شهر أبريل عام 1861 بدأ القتال بين الفريقين في ذلك الحين. بقي الصراع يشتد وتزداد الخسائر في الأرواح والأموال، وكانت إنجلترا تساعد الجنوبيين ضد الحكومة في الشمال حرصاً منها على مصالحها الخاصة عندهم. وكان ويلي ابن الرئيس لانكولن أحد الضحايا العديدين في تلك الحرب الضروس، فكانت فجيعته فيه عظيمة، لكنه بقي بعدها يعلن عطفه الشديد على المقاتلين جميعاً من الشماليين والجنوبيين على سواء، لأن هؤلاء وهؤلاء مواطنون.

في شهر سبتمبر من عام 1862 للميلاد أصدر إبراهام لانكولن بيانه الخالد الذي ضمنه قرار تحرير 4 ملايين من الرقيق، وما أقبل العام التالي حتى اشتد أوار القتال بين الفريقين، ووقف لانكولن يخطب الناس قائلاً: إن هذه الأمة ستشهد مولداً جديداً لحريتها، وستكون حكومتها حكومة الشعب، وستبقى خالدة أبد الدهر.

0: في العام التالي أحرزت جيوش الشمال انتصارات كبيرة، وأعيد انتخاب لينكولن رئيساً للجمهورية. فأعلن في خطبة افتتاح البرلمان أن الحرب الأهلية يجب أن تنتهي عاجلاً لكي تبدأ البلاد عهداً جديداً سعيداً من السلام والعدل والرخاء وحسن العلاقات بالشعوب الأخرى.
1: وفي التاسع من شهر أبريل سنة 1865 للميلاد تحققت آمال إبراهام لينكولن العظيم، فانتهت تلك الحرب وعادت إلى الأمة الأمريكية وحدتها، وزالت وصمة الرق عن جبينها.

الناس وخاصة العظماء منهم هم من يصنعون التاريخ والحضارة الإنسانية، وغالباً ما يكون

أولئك الناس العظماء من الطبقات الفقيرة والدنيا في المجتمعات البشرية، وتكون أقدارهم قد اصطفتهم لمهمة تاريخية رئيسية حاسمة في مجتمعاتهم. ومحرر العبيد الأشهر في التاريخ الحديث إبراهام لينكولن، الذي بزغ من قاع المجتمع الأمريكي ليصير رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ربما من أبرز أولئك.

لو أردنا أن نختصر تاريخ رجل وسيرة حياة باهرة مثيرة مثل حياة رجل في قامة محرر العبيد إبراهام لانكولن، كي تكون تكثيفا قادرا أن يكون خزين ذاكرة لكل الناس، فإننا نستطيع القول إن إبراهام لانكولن أعظم رئيس للولايات المتحدة منذ إنشائها في الثمانينات من القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا، وقد ساعدت ملامحه الصارمة واللطيفة معا على إعطائه الطابع الأبوي الذي لم يكن قد توفر لرئيس قبله.

كان حكيماً، كان حازماً، صبوراً متفهماً، كان عطوفاً على من هم أقل منه شأناً. ولقد تلقى تعليمه الأساسي، ثم عمل كبائعاً في متجر، ثم أصبح رئيساً للبريد في إحدى القرى، ثم دخل للدراسة في كلية الحقوق.

أصبح أبراهام لانكولن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 1861 للميلاد، في وقت حرج من تاريخ الولايات المتحدة، فقد انقسمت الدولة بشأن قضية العبودية، فلم يكن بيض الشمال يوافقون عليها، بينما قال بيض الجنوب بأنها أمر ضروري لمزارع السكر عندهم. كما عرض الشماليون الطريقة التي يعامل بها الجنوبيون الملونين، وهكذا انفصل الجنوب عن الوحدة وكونوا كونفدرالية لأنفسهم، وهذا ما أدى إلى قيام الحرب الأهلية الأمريكية الشهيرة.

صمم إبراهام لنكولن أن يبقي على الوحدة وأن يلغي العبودية. لذلك قد عبأ الشمال بكل ما لديه ولدى الحكومة من قوة، فانتصر الشماليون بفضل ذلك واندحر الكونفدراليون، وهكذا تمكن إبراهام لنكولن من إلغاء العبودية عام 1863 للميلاد.

ذلك الرئيس التاريخي المميز كان فلاحاً قد امتحنته الأقدار وهو ما يزال صبياً بألوان مختلفة من الشقاء والبؤس والحرمان، لكنه برغم

كل ذلك استطاع أن يشق طريقه بين الأشواك والأنواء وأن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الأمريكي العظيم ولد عام 1809 للميلاد، وصار رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 1861 للميلاد.

إبراهام لينكولن، هذا الرجل الأمريكي العظيم، أطلق عليه الرصاص غدراً في قاعة للمسرح بعد الحرب الأهلية. فنان قيل إنه مجنون، فأرداه قتيلاً في ليلة من ليالي عام 1865 للميلاد.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عبادي الجوهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض السلف: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر، فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة، فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى، ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ.

0: وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

إلى أين؟ إلى أين تسيرين بي أيتها الحبيبة الساحرة؟ حتى ما أتبعك على هذه الطريق الوعر المسابة بين الصخور المفروشة بالأشواك المتصاعدة بأقدامنا نحو الأعالي الهابطة بنفسينا إلى الأعماق. إلى متى أسير كطفل يلحق أمه متناسيا ما بي من رجولة، محدقا إلى ما فيك من سحر وإبهام، متعاميا عن مواكب الآخرين، مجذوبا إلى تلك القوة الخفية الكامنة في نظرات.

0: قف أيها الحبيب قليلاً لترى وجهي، انظر بغير دهشة لترى في عيني ذلك النداء الملحاح لمعرفة مسميات الأشياء. قف وحاول، حاول أن تفهم مخبآت نفسي.
1: قفي أنت أيتها الساحرة، فقد مللت المسير وارتعدت روحي من مخاوف الطريق. قفي، فقد بلغنا ملتقى السبل حيث الموت يعانق الحياة. لن أسير خطوة أخرى حتى تعرف روحي نيات روحي ويستوضح قلبي خزائن قلبي.

هذه يدي ممدودة إليك، هذه أسرار قلبي، هذه نياتي. أنا طفلة تبحث عن الدفء في حنان عينيك، عن البحر في سكينة ذهنك، عن الصدق في نياتك. أهدي أنا ساحرة تدعي؟ أنا منذ عرفت الحب عرفت القوة.

القوى التي تراها منطبعة في كياني. لا تنظر إلي هكذا، فأنا مسكونة بك كما كنت مسكونا بي. فهل طابت نفسك وهدأت خواطرك؟

هل تقنعين بحب رجل يتخذ الحب نديما ويأباه سيدا؟ هل تقنعين بشغف قلب يهيم ولا يستسلم، يشتعل لكنه لا يذوب؟ هل ترضين برفيقا لا يستعبد ولا يستعبد؟ هل ترتاحين إلى ميول نفسي التي ترتعش أمام العاصفة لكنها لا تنصهر، وتثور مع الزوابع لكنها لا تقتلع من مكانها؟

0: في بؤبؤ عيني خبأتك، وحياتك رسمتها في سطوري. أحببتك قبل أن أعرف ميولك، فلا تسألني الرأي، ففي الحب لا رأي يسأل ولا إجابة تقنع، فإما أن نحب أو لا نحب.
1: ومرت الليالي كحلم مرت لم أبالي، كراهب قدم ترتيله، كناسك قابع تحت زيتون. مرت الليالي، صار الركب وبقيت الدالية. استيقظت من غفوتي الطويلة، امتدت يد كانت دوما مهللة. سماؤك يا شمسي ظليلة بليلة، وأنا عاشق لم يفقد بعد دليلة.
0: وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين.

لملمت الحنين عن إكمام الوعود. همست لي وردة قائلة: أين سيدتي؟ قلت لها: إنها هناك تسبع في البحر تغسل شعرها. قالت الوردة: أريد لمسة يدها، فأنا تعودت حنانها. قلت للوردة: هي في البساتين تنشر الوعود. قالت الوردة: متى تعود؟ قلت: يا وردته، مع الشمس تعود. سكنت الوردة ونامت بحنان على خدر الوعود.

قلبي كطائر غاردي عشه فوق غصن بليلي، قلبي كشجرة تفاح أحنت أغصانها الثمار، قلبي كصدفة ملونة تعوم في

سرسريعا فوق الأمواج الغريبة. يا طيف الليل من كاف الشرق المربد، حيث تنسج طوال النهار المديد المستوحش أحلام الخوف والرجاء، فتجعلك عزيزا مخيفا في آن. فليكن مرورك سريعا، وتلفع بغلالة رمادية مرصعة بالنجوم. قبل عيون الشمس حتى تسقط إعياء، ثم تجول فوق المدينة والبحر والأرض، وامسكها جميعا بعصاك المخدرة. هيا هيا يا من تشوقناك طويلا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
2: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسماءيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثرى، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية المضيئة بكل اعتزاز ما تحقق من إنجازات نوعية للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة. فقد أصبح المجلس نموذجا مؤسسيا رائدا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في صياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات واقتراح التشريعات وإطلاق المبادرات والبرامج التي عززت تمكين المرأة والأسرة البحرينية، مستندا إلى رؤية جلالته الملكية السامية التي أرست نهجا حضاريا جعل الاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي. كما أعربت سموها لجلالة الملك المعظم عن بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف مواقع المسؤولية والعطاء حتى أصبحت نموذجا للكفاءة والتميز على المستويين الوطني والدولي. بفضل رعاية جلالته الكريمة ودعمه المتواصل وما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من تنفيذ للرؤى الملكية السامية عبر سياسات وبرامج وطنية عززت مبدأ تكافؤ الفرص ورسخت الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل ووسعت آفاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستحضر بكل تقدير ما تحقق من مكتسبات وطنية أصبحت جزءا أصيلا من مسيرة البحرين التنموية، ونعاهد جلالة الملك المعظم باستمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية من خلال تطوير المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومواصلة العمل على استشراف المستقبل بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ويترجم رؤية جلالته السامية نحو ترسيخ مكانة المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه، وأن يظل المجلس الأعلى للمرأة كما أراده جلالة الملك المعظم

0: المنظم منذ تأسيسه مؤسسة وطنية رائدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعمل بروح المسؤولية والابتكار لترسيخ نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وصون الأسرة وتعزيز قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين، سائلة سموها المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يبارك في مسيرته المباركة، ويحقق على أيدي جلالته الكريمة كل ما فيه رفعة مملكة البحرين وازدهارها، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
1: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويراعي الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. وقال جلالته أيده الله في البرقية: لقد تابعنا بالإعجاب جهود سموكم في هذه المرحلة، وأنتم تؤكدون يوما بعد يوم دور المرأة البحرينية بقيادة سموكم، حتى قطعتم الأشواط الهامة مما يثير الإعجاب والاعتزاز لدينا جميعا، منوها جلالته بأن هذه المناسبة السعيدة تتزامن مع احتفال مملكة البحرين وشعبها الوفي بإعلان عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تأكيدا على تواصل مسيرة التنمية والإنجاز جيلا بعد جيل وترابط حلقاته استمرارا لنهجنا الوطني في بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة التي تتبوأ فيها المرأة مركزا متقدما وتتولى فيها أدوارا حضارية وتنموية مهمة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لصاحبة السمو على برقيتها لجلالته بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على دور سموها الإيجابي بالنهوض بالمرأة البحرينية ليصبح مجتمعنا مجتمع العدل والكفاية والتوازن، معبرا جلالته عن اعتزازه بجهود سموها وجهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود أفراده جميعا، مباركا الدور الإيجابي لصاحبة السمو ولجميع العاملين مع سموها التوفيق والسداد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
0: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات رائدة، وما تبوأته من مكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم كريم.

0: اهتماما راسخ بتهيئة البيئة التشريعية والتنموية التي عززت حضور المرأة ووسعت آفاق مساهمتها في مختلف القطاعات ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والشراكة الوطنية، كما أعربت سموها عن بالغ التقدير لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه، بما أسهم في بناء نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وتقدمها أصبح محل تقدير وإشادة على كافة المستويات. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستشرف بثقة مرحلة جديدة من الإنجاز، مستندين إلى ما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة وماضين بعزم نحو آفاق أرحب من التميز والريادة، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين نموذجا رائدا في تمكين وتقدم المرأة وترسيخ قيم العدالة والشراكة والتنمية المستدامة، ومواصلة البناء على ما تحقق طوال مسيرة المجلس من منجزات ومكتسبات أسهمت في ترسيخ حضور المرأة البحرينية ودورها الفاعل في مختلف مسارات العمل الوطني، سائلة سموها المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
1: وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأكد سموه أن ما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم جاء بفضل الرعاية والاهتمام الذي يليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية، وأن ما وصلت إليه المرأة اليوم من تقدم في المجالات المختلفة هو تأكيد على الرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالته أيده الله واستشرافه للمستقبل المزدهر للمرأة عندما أمر جلالته أيده الله تزامنا مع تسلمه مقاليد الحكم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة لرعاية شؤون المرأة، والذي أسهم في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الدولة ورسخ مكانتها حتى أضحت اليوم نموذجا يشار له بالبنان في تعزيز تقدم المرأة على مختلف المستويات. وقال سموه في البرقية إن النجاحات التي تحققت للمجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرته المباركة جاءت بفضل رئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وتوجيهاتها السديدة التي تعد النهج والأساس لما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات حتى اليوم، كما أكد سموه الحرص التام على وضع المرأة في قلب عملية التنمية من خلال وضع تعزيز تقدمها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كافة المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها كونها شريكاً أصيلاً في العمل الوطني، مؤكداً سموه مواصلة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيقها المزيد من المنجزات التي تنعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تقدم أكبر للمرأة على كافة الصعد. وفي الختام أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموها وأن يديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر. حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع

0: بورد أوستاتس في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي.
1: ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير من بينها سنوات الدراسة والأداء الأكاديمي وفرص الحصول على تعليم جيد، بما يبرز أهمية تطوير التعليم والاستثمار في الإنسان. أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي لأكثر من 14,000 موظف خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلوغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70%.
0: هذا وتمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي، مع استمرار القطاع المالي في توفير فرص العمل ورفع حضور الكفاءات الوطنية في مختلف

0: ابتدائي شهر يوليو لعام 2026.
1: وحققت الناقلة الوطنية نتائج استثنائية في شهر أغسطس، إذ حلت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الأداء ضمن الزمن المجدول.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة غنائية خليجية مع الفنان عبادي الجوهر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان عباد الجوهر.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم أنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة اساسها اللي هو التفاهم، اساسها الاحترام، اساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذه هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع

0: عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا، هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: دائما ما نسمع من يوم واحنا صغار ان لا تقرأ في الظلام، هذه مو بزين، والقراءة في النور الخافت بتسبب لك قصر في النظر وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما احنا عارفين أبهاتنا وأجدادنا كانوا يقرون في ضوء خافت، سواء على ضوء مصباح الزيت أو على الشمعة، والحمد لله ما تأثر النظر عندهم باستخدامهم لهذه الإضاءات البسيطة. طبعا الدراسات العلمية اللي أجريت في عام 2007 جمع كل الدراسات في هذا المجال وقارنوا بين نتائجها، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن القراءة في ظل الضوء الخافت ما يتلف العين لكنه في نفس الوقت يتعبها. يعني بكل بساطة إذا كان الشخص يقدر يقرأ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الإضاءة الجيدة

فإنه تحت الإضاءة الخافتة بيقدر يقرأ يمكن لمدة ساعة أو أقل، لأن هذه الإضاءة تسبب تعب في العين لكنها ما تسبب تلف في العين. فبالتالي فكرة أن القراءة في الظلام بتسبب عمى أو بتسبب مشاكل في العين، هذه الفكرة غير صحيحة. الله يحفظكم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة إن شكلي يعطي إن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
2: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة

0: فترة قصيرة إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوي هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوي أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفي خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي ليش شكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخليا شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفيلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين أنت قد تحتاج خمسة أو ستة أو حتى سبعة في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة كيف أعجز الله المكذبين بأن القرآن الكريم كلام الله، أعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين في قولهم، وبعجزهم أصبحوا كاذبين. والقرآن الكريم حين يستخدم هذا الأسلوب في التحدي الذي يفهم منه معنى التعجيز والتبكيت، فإننا نجده يذكر نفس الأسلوب في سياق قصص عناد الكفار لرسل الله وأنبيائه. ولكن استخدام هذا الأسلوب من الكفار أنفسهم إنما هو على سبيل الإنكار والعناد والتكذيب. قال تعالى على لسان قوم نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

الصادقين. الإخوة والأخوات، وردت الآية السابقة بعد آيات تقص علينا دعوة نوح عليه السلام قومه إلى توحيد الله، وكيف أعرض الملأ من قومه عن دعوته وتعالوا عليه واتهموه بالكذب، فأقام عليهم نوح عليه السلام الحجة في ثقة ويقين، وناداهم برفق وسماحة، وبين لهم حقيقة الرسالة التي جاء بها والهدف منها. فما كان لهؤلاء الملأ أمام هذه الحجة الدامغة الناصعة من جواب لمناهضتها بالحجة، فإذا هم على عادة الكبراء الطغاة في كل قوم، فإذا هم قد أخذتهم العزة بالإثم، فتحولوا إلى أسلوب الجرأة على الله والتحدي لرسول الله. إنه تحد عنادي تكذيبي وضعف وعجز أمام الحجة الدامغة، يلبس بلباس القدرة والقوة. إن الأسلوب الذي استخدموه إن كنت من الصادقين، هذا الأسلوب ينم عن تقديرهم لخلق الصدق واحترامهم إياه، كما أن اتهامهم نوحا عليه السلام بالكذب يدل على أنهم لا يقبلون الكذب لأنفسهم، وأنهم يستقبحونه على كفرهم. ذلك لأن الصدق هو الذي يعطي الأقوال والأعمال والنوايا القيمة التي بها تقبل عند الله وعند الناس. وإننا نجد الأسلوب نفسه في تحديات الكفار في كل أمة، تعبيرا عن إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم لما جاء به أنبياؤهم. فهؤلاء قوم عاد يقولون لنبيهم: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهؤلاء قوم لوط يقولون له: قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهؤلاء قوم شعيب يتحدونه كفرا وعنادا، فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ومشركو العرب يتحدون الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنفس أسلوب أسلافهم من الكفار، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ وهكذا تحديات كثيرة في آيات كثيرة وردت بأسلوب طلب الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان المشركون وهم يطلبون الدليل صادقين ويريدون الحق، لأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين قبل بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا فإن مطالبتهم بالدليل الذي يعجز عنه البشر ولو كان رسولا ما هي إلا إمعان في المكابرة والتكذيب. ولكننا إذا نظرنا إلى أسلوب إن كنتم صادقين، وأسلوب إن كنت من الصادقين، وأسلوب إن كانوا صادقين، إذا نظرنا إلى هذه الأساليب لوجدناها ترفع

0: من قيمة الصدق بطريقة بديعة رائعة، يدل دلالة واضحة على أن الكلمة إذا لم تبنى على الصدق فإنها مرفوضة، لأنه لا معنى لها ولا قيمة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.